0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. رواه البخاري.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة، القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من

آه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

0: من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
1: الباب الثالث والأربعون ومئتان: باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وروياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة، إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة:
0: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إيهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: قال الألباني رحمه الله: وإسناده ضعيف. باب الصدق. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل
0: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الناقة الحامل. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه. ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى، ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهري عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهري، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. قال الألباني: انظر ضعيف سنن أبي داود، ولفظه هناك: جئناك شفعاء فاغفر له. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحل بجوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. قال الألباني: قلت: فيه نظر، فراجع له أحكام الجنائز.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: يطعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 29.
3: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
4: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب المطر يعني، طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه والضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجرب والقحط، بدلا مما عليه الاستسقاء من الاستسقاء بالنجوم وطلبها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يزيل ما بهم من جرب وحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة، وشرع للاستسقاء بدون صلاة وبعده في الخطب، خطب الجمعة وغيرها، كله ضراعة من الله وكله دعوة له سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثه. أما الكفار فكانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم، وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في مدارهما، القمر في الشهر والشمس في السنة، يقالها أنواع ويقالها النجوم. وكان من أمثلة الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها، وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى: فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره. قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به، وأنه ينزل المطر وأنه مغيث وأنه من جده التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله، فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى أنه يسقي ويغيث وليس عند هذه النجوم شيء من هذا. فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به واطلاعه ما عليها من جهل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي، أي أبي مالك الأشعري، قال: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتق على موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبلها، وعليها سربال من قطران، سربال ثوب لباس، ودرع من جرب، عقوبة لها عند قيامها من القبر، وهي عقوبة النار نسأل الله العافية. هذا يبين لنا أن هذه الأمور جاهلية، وأن الغالب على الأمة عدم تركها، وأن يوجد فيها هذا الشيء. أرضع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفر. الفخر بالأحساب، أنا ولا بثان ولا كذا ولا كذا، يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من الأمور، يعظم بها ويفخر بها على الناس. والأحساب ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي يعد كرامة للرجل فيخاف بها أولاده للترفع عن الناس والتعظم بين الناس، وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند المؤمنين، أما عمل آباء فلهم وعمل أجداده لهم ليس له. والطعن في الأنساب كذلك هذا من سنتهم، يتنقصون الأنساب، فلان في كيف وفلان في كيف، فلان نجار فلان حداد، على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. أما الإخبار فلا بأس، حداد نجار حراز حراس ما في بأس من باب الإخبار، لكن الذي يذم التحدث عنه من باب التنقص من باب العيب من باب الاحتقار، هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الثالث الاستسقاء بالنجوم، كن يستسقون بالنجوم من اجل كذا وكذا من اجل كذا وبنوع كذا او يسالونها مباشره، هذا من سنه الجاهليه. ومن سنتهم الامر الرابع النياحه، لما تميتهم صاروا يصيحون ويسقون الثياب وينتفون الشعور ويحفظ التراب على الرؤوس، هذا من سنه الجاهليه. وكل هذه باقه في بعض المسلمين، كل هذه باقه في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهليه، فيجب على المسلم ان يتجرد منها ويتخلص منها والا تبقى في هذه السنه الجاهليه. وان بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن ان يحاربها وان يبتعد عنها وان ينكرها على من فعلها، لانها سنه جاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجنوب او دعا بدعوى الجاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. والصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، والحالقه التي تحلق شعرها، والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه. كل هذا من سنة الجاهلية المتخلف منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحة عبر بالمرأة، لأن الغالب أنه من فعل النساء، الغالب أن هذا النوع من فعل النساء، وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن من يتعاطى هذه الأمور هم النساء. النوع ونكف الشعار وشق الثياب أو غالب عليه أنه من عمل النساء، وهو محرم على الجميع. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيادة، وعليها سبال من قطران، لأنه من أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى، إذا كان من قطران، ودرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والخاص من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبلها، نسأل الله لها في هذا العمل السيء. إلا أن تتوب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك او المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: اذا لم تتب على موتها. فالتوبه قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبه صادقه من شرك او معصيه نهاها الله عنه، اذا ندم على الماضي واقلع من المعصيه وعزم ان يعود فيها تعظيما لله ورغبه فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه واحسانا سبحانه وتعالى.

0: يطعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: هل يجوز أن تقيم الزوجة مع زوجها وأخيها وأمه في شقة واحدة عبارة عن غرفتين نظرا لأزمة المساكن، علما بأن الزوج ربما يخرج ويترك أخاه في الشقة والزوجة وحدها؟
7: أما جواز السكنة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه لا أحد معهما، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم الدخول على المغيبات. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الخطر من أخ الزوج وابن أخيه وقريبه أشد، لأن الناس لا يستنكرون دخوله في بيت أخيه ولا يستغرب ذلك، فيكون بمأمن من الرقابة، فالتحذر من ذلك وأمثاله أمر متعين لصيانة الأخلاق وحماية النسل، والله أعلم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. حدثنا حسن الحلواني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. باب فضل يوم الجمعة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة من الصحيح
3: كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى

0: الحج ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس السابع.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد

0: واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
1: في هذا الحديث دليل على ما هو معروف مشهور، هو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبة فيها قبل. وفرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين، قالوا إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروع. أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة، وإذا كانت تابع فالتابع يكون بعد المتبوع. ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما، وأكثر الحديث على أنها خطبة واحدة. ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه، ولكنه جعل يجلسهم، يعني اجلسوا مكانكم، ثم تقدم إلى النساء ووعظهم. وفي قوله قال: فنزل نبي الله، إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع عال، على موضع عال، وهو كذلك، لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره، وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك، لكن في العيد لعله يضع حجرا أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئا ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك، وهو في قوله: كأني أنظر إليه. وهذا شبيه بالمسلسل، والتسلسل يعطي الحديث قوة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن، وهذا فيما سبق واضح، لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كما لو كان بينهم بواسطة مكبرات الصوت، وبناء على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويخطب فيهن. اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهن يسألن أو ما أشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرر النساء هل هن على ذلك أو لا، فأجبنا بأنهن على ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. قول لا يعصينك في معروف، هذا القيد ليس له مفهوم. قوله لا يعصينك في معروف ليس له مفهوم، يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف، لكن هذا بيان للواقع، وأنه لا يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيره وحياتهم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال: أنتنا لذلك إلى آخر. وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي المرأة مجهولة لا أدرى من هي، وقالت: نعم يا نبي الله، ولن يعارض أحد منهن هذا الإقرار. وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلما فدا لكن أبي وأم. ولكن هل هذا سائق فيما إذا كان الأبوان حيين وكان مسلمين؟ الظاهر لا، لا يجوز، لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم، وهذا نوع من العقوق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أبويه ماتا قبل أن يبعث، وأنهما ماتا على الكفر، فأبوه كافر مات على الكفر وأمه كذلك. ودليل هذا في الصحيحين وغيرهم، سأله رجل قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما انصرف دعاه أظن فقال: أبي وأبوك في النار، وأما أمه فكذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى سبحانه وتعالى عليه، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وفي أيضا دليل على حث النساء على الصدقة، لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين، ولعل المؤلف يسوغ على هذا. وفي أيضا في حديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب، لأن قد تكون من الفضة، لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذهب، ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا. وحكم شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق، وقال إن أحاديث شاذة لا عمل عليها. ومن العلماء من قال إنها كانت قبل الإباحة، ومن العلماء من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق وقلة ذات اليد، وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة. الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فص، لكن العلماء قالوا أن الفتخ هي الخواتم الكبار الكبيرة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك، وهذا هو الذي دل عليه القرآن حيث قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لم يقل فلا تتكلمن بحضرة الرجال، قال لا تخضعن بالقول. وعلى هذا فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولها فلا بأس، إلا إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، كما لو قابل إنسان امرأة في السوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا يجوز. ولكل مقام مقال، وكل إنسان يخاطب بحسب حاله. امرأة أوقفت شخصا تستفتيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن يخرج معها، بينهما فرق عظيم. نعم.
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.
1: هذا مما يدل على ما أشرنا إليه أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كنا لا يسمع، أما إذا كنا يسمعنا كما هو الحال اليوم فلا حاجة. ولهذا قال فرأى أنه لم يسمع النساء.
0: وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
1: يمكن أن نقيد بما سبق بإيش؟ إذا رأى أنه لم يسمعه، أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة، إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتاجن إليها في سؤال أو ما أشبه ذلك فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. وفي قوله إعطاء إلى عمه دليل على جواز القسم بذلك، وقد مر علينا هذا وأنه جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس وغيرهم، وأنه لا بأس به وليس هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل. نعم نعم، يحتمل أن يقال أن هذا فيه فضيلة الصدقة يوم العيد للتوسع على الفقراء، ويحتمل أن يقال الصدقة يوم عيد الفطر صدقة الفطر كافية لقول ابن عباس في الحديث الصحيح إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولكن يقال إن رسول الله أمرنا بالصدقة للمناسبة لأنهن حاضرات، وأكثر ما يأتي النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوم العيد لأنهن يؤمرن بذلك، حتى العواتق والحيض يؤمرن بذلك إلا أن الحائط تعتزل المصلى. نعم.
0: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
1: هذا الحديث أيضا شاهد لحديث ابن عباس السابق وهو عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد لا أخر. ففيه من الفوائد أن الصلاة قبل الخطبة، وإنما تكررت الأحاديث ذلك لأن بعض أمراء بني أمية صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة لأن الناس لا ينتظرون، إذا قدموا الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم فقالوا نقدمها لأجل أن نحبس الناس. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لقول بغير أذان ولا إقامة، وفيها أيضا أنه لا ينادى لها الصلاة جامعة خلاف لما قاله بعض العلماء أنه ينادى لها الصلاة جامعة، ولكنها لو نودي لها لقلنا هذا بدعة لأن ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على هذا صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف تأتي والناس في غفلة لا يدرون. وفيه دليل على جواز توكئ الإنسان الخطيب على رجل لأن الرسول خطب متوكئا على بلال، فيجوز للخطيب أن يتوكئ على رجل أو على عصا إن احتاج إلى ذلك. وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل وإن تكرر لأن التقوى هي الدين كله، وفيه أيضا حث الناس مع الأمر على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم، وفيه أيضا ما سبق من الناس كان يأتي إلى النساء فيعظهن، وفيه أن الصدقة سبب للنجاة من النار لأنه قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أكثر حطب جهنم، فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله فقامت امرأة من صيغة النساء سفع الخدين، لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشرفا بحمرة، وهذا يدل على أن جابرا رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى بالمجامع والمحافل، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة وجب أن نحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم، والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحرز الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنة ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحث فيها. ويحمل ما ذكر إما على أنها مرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أو يحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب، لأن الناس كان لهم حالان: الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه، ثم نزل وجوب الحجاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز مراجعة العالم في الأمر المشكل، لأنهن قلنا لما يا رسول الله، ولكن هل سؤالهن هنا سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر أحد النار؟ الجواب هو الثاني، سألنا عن ذلك من أجل أن يتجنبنا، لا شك في هذا، لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فائدة الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشكاية، بل يصبر ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلما جاءه شيء جاء يشكو. هذا غلط، الإنسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به، وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط، لما في ذلك من قلة الصبر وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. وفي أيضا ذم من يكفر العشير، يعني الصاحب الملازم، ومعنى يكفر أن يجحد حقه ولا يقوم به. والنساء كذلك، لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بما يجب عليها لزوجها، لو أحسن إليها الدهر كله ثم أصابها بسوء مرة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. وفي أيضا فضيلة نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على ذلك جعلنا يتصدقن من حليهن. وفيه دليل أيضا على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن الزوج، لقوله تصدقن من حليهن، مع أن الحلي مما يتعلق به غرض الزوج، ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي، لقوله تصدقن من حليهن، لكن ليس فيه دلالة إطلاقا. وأين الدلالة؟ لو قلت مثلا الإنسان صاحب الماشية الذي يجب عليه الزكاة بالإجماع، لو قلت تصدق ولو من ماشية، هل يدل على عدم الوجوب؟ لا يدل. ولكن سبحان الله، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه قد يضيع في الاستدلال. وفي أيضا جواز بسط الثوب لتوضع فيه التبرعات والصدقات، ولكن إذا وجد بدله شيء فإنه يكتفى به، كما لو حمل الإنسان صندوقا أو كرتونا وما أشبه ذلك أو كيسا يكتفى به. لكن لعل بلالا لم يستعد لذلك ولا ظن أن هذا سيكون.
0: وحدثني محمد بن رافع.

0: أنهما قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
1: هذا أصح مما سبق في أنه لا يسن لها أن يقال الصلاة جامعة، لأنه قال لا نداء ولا شيء أبدا، يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس. ولكن هل قوله ولا نداء ولا شيء هل ينافي قول الإمام استووا سووا الصفوف أو لا؟ الظاهر أنه لا ينافي، لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة بل هو لإقامة الصفوف، والمراد ولا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة، أما الصفوف فلا علاقة لها في هذا، فيجوز الإمام بل يسن الإمام في صلاة العيد أن يأمر الناس بتسوية الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي فيها صفوف.
0: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يوما، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة،
1: رضي الله عنه. في هذا الدليل على انقياد الخلفاء السابقين بما دلت عليه السنة، فإن ابن عباس كتب لابن الزبير يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاة العيد فلم يؤذن له، وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم الصلاة ففعل. وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي، وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامة الحجة وإبراء الذمة. والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف.
1: نعم، في هذا الدليل على أن يوم العيد تكون صلاة فيه قبل الخطبة، ولكن بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة، وبينت لكم أن السبب هو انصراف الناس عنه.
0: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
1: قول مالك رحمه الله أو قول المبوب باب إباحة خروج النساء في العيدين. التعبير بالإباحة فيه تساهل، لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباح، اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي، فهنا يصح فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب. ولكنني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تخرج إلى مصلى العيد، والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى، وأن ذلك سنة تثاب عليه ويقربها إلى الله، لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج على وجه العادة. والعواتق وذوات الحضور يعني العواتق ذوات النسب والحسب، وذوات الخدور التي يبقين في خدورهن لا يخرجن إلى الأسواق. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، فإذا دخلته فصلي ركعتين ولا تبع ولا تشتري فيه لأنه مسجد.
0: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية أنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحويض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
1: في هذا دليل على ما سبق على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمرت الحيض باعتزاله. واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا، وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم. وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة، ويحتمل أن تكون الباب معنى مع، يعني يكبرون مع تكبيرهم، ولا يلزم من المعية لازم منها المقارنة، بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا، لأن النص محتمل. ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده، لأن الأصل عدم الاجتماع، فيكون كل واحد يكبر. وفي هذا دليل على أن الناس في مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير لقوله فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. نعم.
0: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال

0: أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها.
1: في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة. وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب، الجلباب مثل العبات عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها. ويدل لذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون لها جلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها، بل قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا دليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل العارية، ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها. ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار فهذا لا بأس أن تمتنع منه. بعض الناس إذا أعارته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر، ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط فيجتمع جنايتان، جناية التصرف في الغير وجناية الغلط. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا استعار كتابا أن يعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه. أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز. أما القول بالجواز فلأن هذا أن تصحيح الخطأ في مصلحة، وأما عدم الجواز لأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده مثلا إذا وجه خطأ ضربه بالقامس أو ما أشبه ذلك. نعم. السيارات الآن يعني لا تعدها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش، لأن بعض الناس إذا كان سيارة ليست له تجده يعبث فيها عبثا ربما يخلب المروءة. نعم. يجب على الإنسان يرجع إلى كلام العلماء السابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلماء أنه ليس الوجوب ثم يقول الأمر الوجوب، مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرف شيء، بس مسك الأمر الوجوب والنهي للتحريم وخلاص، كل أمر هو الوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي هو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذنوب، هذا غلط، هذا مسك ليس بجيد. فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل الوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل الاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر الاستحباب.
2: وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كتاب الجمعة من الصحيح كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
1: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
4: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
4: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
4: من سنن الهدى صلاة الضحى.
5: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
4: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
1: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
5: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا، خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
4: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
5: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
4: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى،
12: صلاة الضحى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
5: الإجابات المختصرة.
13: أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع: هل قراءة سورة الكهف لا بد أن تكون في نهار الجمعة، أم يجوز أن أقرأها في ليلة الجمعة أو عصره عند الساعة الأخيرة من عندما أكون في المسجد؟
7: قراءتها إنما هي في يوم الجمعة وفي ليلته، فإذا قرأها الإنسان في ليلة الجمعة فيحو إن شاء الله يكون قد قرأها في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يبدأ من ليلته. وإن كان الأحوط أن يقرأها بعد طلوع فجر يوم الجمعة، لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم، أو يوم الجمعة بالإجماع، والاختلاف هل قبل طلوع الفجر يعد هذا تابعا لليوم أو لا، فالإنسان إذا أخذ بالأحوط فهو أولى، وإذا لم يأخذ وقرأها ليلة الجمعة فقد أصاب إن شاء الله.
4: الإجابات المختصرة،
5: الإجابات المختصرة، المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

أعدائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟

من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

الْمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ذات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم

عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها.

دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

تحرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً

يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: بارك الله فيكم. الدين هو الذي يرسم قواعد الأخلاق ويحدد معالمها ويضبط مقاييسها ويمجد مكارمها. ما هو ارتباط الدين بالأخلاق، وكيف يحقق المسلم الأخلاق من واقع الدين؟
5: دين الإسلام دين شامل في العبادات والمعاملات والأخلاق عامة. دين الإسلام دين كامل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الله: ما فرطنا في الكتاب شيء، أنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. إذا قرأ كتاب الله رأى واضحا التوحيد والصلاة والزكاة والحج، ورأى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق في الحديد والأمانة في العمل والوفاء بالعقود والتزام العهود. رأى كل الأخلاق الكريمة في هذا الدين، رأى أسباب الاجتماع والتآلف وأسباب الفرقة والاختلاف، يرى أمورا كثيرة من خلال كتاب الله. فالكتاب العزيز جاءنا بأخلاق كريمة وخصال حميدة. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكتاب الله نظام حياة، منهج حياة في كل الأمور، في علاقتك بربك وبنفسك وبمجتمعك وبأهل بيتك وبجيرانك وبالناس عموم مسلم وكافرهم. كتاب الله دستور المسلمين، مجرى كل خلق قويم. وعليك يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل خلق قويم وكل فضل ومكارم فإن القرآن يهدي إليها. فالعمل بهذا القرآن سبب النجاة والسعادة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إنما المصيبة الإعراض عنه وهجرانه وعدم تلاوته أو تلاوته بالدبر واعتبار. فمن تلاه مدبرا متعقل لما يقرأ فسيرى الخير الكثير، يرى أسباب السعادة مبفرة وأسباب الشقاء مبينة، يرى الخير والشر وأسبابهما الداعي لهذا ولهذا، يرى هذا القرآن ويهذب الأخلاق ويقيم عوج منها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. هو القائم الأطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. هو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالقرآن العظيم كتاب الله لمن تعقل دبره، يرى والله فيه الخير كله، ويرى فيه التحذير من الشر كله، ويرى فيه الخير كله، يرى داعي الإيمان والإسلام، يرى الأخلاق والمكارم في هذا الدين، هذا في هذا القرآن العظيم. إن مصيبتنا هجران القرآن وعدم تدبره وعدم النظر وعدم التأمل فيه. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا الكفار لما رأوا أخلاق القرآن أنها تجذب القلوب، وكما قال الله عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ففي القرآن هدى والنور لمن اعتصم. قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله سبب الهدى والسعادة، والسنة النبوية توضح ما أجمل القرآن، فهي شقيقة القرآن فبالكتاب والسنة تعرف الأخلاق والفضائل. يعني الله وإياكم ممن تدبر كتاب الله كالدبر وتعقل كالتعقل وسار على تعاليمه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه إنه على كل شيء قدير.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد والسنن. والحديث دل على الحث على الاغتسال ليوم الجمعة، وليكن ذلك قبيل الذهاب لصلاة الجمعة. والحديث يحث على التبكير والمبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة، حيث بين صلى الله عليه وسلم ثواب من راح في الساعة الأولى، والفرق العظيم بينه وبين من راح في الساعة الخامسة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالحديث واضح في الحث على المبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة على أحسن هيئة من الاغتسال والنظافة. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت الرواح، متى يبدأ ومتى تبدأ هذه الساعات، فكثير من العلماء رحمهم الله قالوا من أول النهار، وهل يكون ذلك من صلاة الفجر أم من طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس، الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء قالوا الرواح من الزوال، لأن الرواح عندهم الذهاب مساء بعد زوال الشمس، فقالوا يكون هذه الساعات في فترات متقاربة من الزمن أولها يبدأ من الزوال وآخرها بدخول الإمام، وهذه في وقت يسير. نقول لما يرحمكم الله حددتموها بهذا الوقت؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم راح، والرواح في اللغة من بعد الزوال، قبل الزوال لا يسمى رواح وإنما يسمى غدو. نقول إن وافقوكم أهل اللغة على هذا فحسن، لكن نجد كثيرا من أهل اللغة يقولون الرواح المراد به الذهاب، سواء كان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار أو في الليل، كله يقال له رواح. وأهل اللغة يؤخذ بقولهم بهذا الاعتبار. ثم إنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة عند أول الزوال، حتى قال بعض العلماء إنه ربما خطب الخطبة قبل الزوال، لأنه يخطب عليه الصلاة والسلام ويصلي الجمعة، وكثيرا ما يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون، ثم يخرج الصحابة من الصلاة يتتبعون الفيء وليس للحيطان ظل يستظل به. ولو كانت هذه الساعات الخمس بعد الزوال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لخرجوا وللحيطان ظل واسع يستظل به. فعمدتهم في هذا هو كلمة راحة، وكلمة راحة يرى كثير من أهل اللغة أنها تطلق على الذهاب، وهو السائد في كثير من البلاد الراحة لكذا بمعنى أنه ذهب إليه. ثم إن الحديث في الحث على التبكير يوم الجمعة والتسابق إلى الصف الأول والدنو من الإمام، والتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن أو بصلاة النافلة أو بالذكر. وإذا حددناها كل هذه من بعد الزوال معناه أنها فترة وجيزة قليلة جدا لا تتسع لهذا. ويصير من أتى مبكرا كأن لم يأتي ما دام أنه لا يحتسب له إلا من بعد الزوال، ولا يتسع الوقت من الزوال إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقسيمه إلى 5 أقسام أو 6 في بعض الروايات أنه جعلها 6، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. في بعض روايات الحديث قسمها إلى 6 ساعات، فلا يتسع الوقت لهذا. فقول الجمهور أولى بالصواب والله أعلم. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله، قال: المراد بالرواح أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور، مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين الجويني من أصحابنا يعني من الشافعية، المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة، يعني أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، قالوا هذا معناه في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغة العرب الفصحى. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا استحباب التبكير إليها أول النهار، هذا كلام النووي، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخرة، كله يسمى رواح. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، راح بمعنى ذهب، وليس المراد راح بمعنى أنه لم يذهب إلا في المساء، وإنما تقول العرب الرواح الذهاب مطلقا. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخرة أو في الليل، وهذا هو الصواب. يقول النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنه إلى آخر الحديث، فإذا خرج الإمام طووا الصحف، ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، حتى قال بعض العلماء إنه يخرج للجمعة قبل الزوال بقليل. وهو بعد انفصال السادسة، الساعة السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة انتهى الوقت وكتابة من جاء وتقدير هديه، هل هو بدنه أو بيضه، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، لأن بعد الزوال يتحتم المجيء إذا نودي لصلاة الجمعة كما قال الله جل وعلا: إذا نودي لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجب يتحتم إذا سمع نداء الجمعة، وجب عليه أن يسعى، ما له فضل ولا له هدي في هذا ملزم بالمجيء. فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولأن ذكر الساعات إنما جاء للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها وتحصيل الصف الأول والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، بعد الزوال ما في وقت، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ يعني عند الزوال يكون النداء، ويحرم التخلف بعد النداء، ما يجوز للإنسان، ولا يصح البيع ولا يصح الشراء ولا يصح شيء من العقود إذا نودي للصلاة، ويحرم التخلف بعد النداء، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله ردا على ما رآه الإمام مالك وبعض أصحابه وبعض العلماء، فالجمهور على أن المراد بهذه الساعات من أول النهار، لكن هل يكون من صلاة الفجر أم يكون من طلوع الشمس تبدأ، ويقسم الزمن إلى 5 ساعات أو 6 ساعات حسب الرواية الأخرى أنها 6، وبعد 6 يكون دخول الإمام، ثم إن الناس يتفاوتون حتى في هذه الساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن قدم قرب بدنه، والبدنة تختلف والبقرة تختلف، فمن جاء في أول الساعة الأولى مثلا قرب بدنه، ومن جاء في آخر الساعة الأولى قرب بدنه، لكن بين البدنتين اختلاف وتفاوت كبير، لأن البدن في الهدي والمتداولة بين الناس متفاوتة، وأن التفاضل للناس بحسب أعمالهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، لا بالهيئات ولا بالمكانة عند الناس ولا بالجاه ولا بغير ذلك، وإنما هي بحسب التقرب إلى الله جل وعلا، فمن تقرب إلى الله جل وعلا واجتهد في ذلك وتقدم وسابق غيره فله الفضل، ومن تأخر فهو دون ذلك، وإن أثيب ثواب الجمعة لكن يحرم من ثواب التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الهدي وحسب أنواعه. قوله راحة تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة، وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام، يعني يقول راحة لكذا، وهو القصد أنه ذهب في الصباح، دجاجة بفتح الدال وكسرها، يعني ينطق بها كلمة دجاجة ودجاجة بكسر الدال، يقع على الذكر والأنثى من الدجاج، والجمع دجاج ودجادج، تجمع دجاج على دجادج، وحضرت بفتح الضاد وكسرها، حضرت وحضرت استماع الذكر، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يعني طووا الصحف وانتهوا من تشكيل الفضيلة والتفاضل بين الناس، فتحضر الملائكة لسماع الخطبة، حضرت، ويصح أن تنطق حاضرت بكسر الضاد. يقول وقد جزم الماوردي في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء هي كتابة من حضر إلى الجمعة، يعني هؤلاء غير الحفظة، هؤلاء وظيفتهم وعملهم وكلفهم الله جل وعلا بكتابة من يحضر الجمعة بحسب تفاوتهم وتبكيرهم كل يكتب له على حسب مجيئه. والبدنة تطلق على الناقة والجمل وعلى البقرة، يعني إذا أطلقت بدنة فتطلق على البقرة وعلى البعير من ذكر وأنثى، إلا أن الغالب استعمالها في البدنة من الإبل، وهو المراد بهذا الحديث، لأنها ذكرت البدنة وذكرت البقرة، فإذا ذكرتا معا فالبدنة للإبل دون البقر، وإذا ذكرت البدنة وحدها فهي تشمل البدنة والبقرة. وكما ثبت في الهدي والأضحية أن البدنة عن سبعة ويراد بها البقرة والبعير. ما يؤخذ من الحديث فيه فضل الغسل يوم الجمعة وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، وتقدم لنا أن بعض العلماء قال بوجوبه من أحاديث، وبعضهم قال باستحبابه وهو الجمهور، وهم الجمهور قالوا باستحبابه لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث على سبيل التفضيل. والمراد بغسل الجنابة قيل المراد به أن يغتسل كغسل الجنابة، يعني غسل كامل، وليس المراد أن يغسل بعض جسمه، لا، بل غسل كامل كغسل الجنابة. وقيل المراد كغسل الجنابة بأنه من تمام الفضل أن يغتسل عن جنابة، عن جنابة عن جماع، حتى يكون الغسل له ولأهله. قالوا والحكمة في ذلك والله أعلم لتطيب خاطره، حتى لا تنشغل نفسه إذا رأى شيئا أعجبه في الطريق فيكون قد قضى وطره وليس في حاجة إلى شيء، فيكون أعون له على غض البصر وعدم النظر، وإن نظر نظر فجأة فإنه لا يشغله لأنه قد طيب خاطره قبل أن يأتي. وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار، وهل هذا يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس أو من أول الضحى؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يمكن أن نقول إنه من صلاة الفجر، لأن المنقول عن الصحابة الذين هم أحرص الأمة على الخير وعلى الفضل وعلى التنافس والتسابق رضي الله عنهم، ما نقل عنهم أن الواحد منهم كان يذهب لصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، وإنما المنقول أنهم يذهبون بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، ما كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر. وما كان لائقا بهم رضي الله عنهم أن يفرطوا في الساعة الأولى، وهم رضي الله عنهم أحرص الأمة على الخير وعلى التنافس والتسابق فيما حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الفضل المذكور في هذا مرتب على الاغتسال والتبكير جميعا، يعني هذا التقرب ببدنة وبقرة إلى آخره هذا مرتب على أمرين، قد لا يحصل لمن أتى بواحد فقط، مرتب على الاغتسال وعلى التبكير، فإذا بكر ولم يغتسل قد لا يحصل على هذا الفضل، وإن اغتسل ولم يبكر فلا يحصل على هذا الفضل، وإنما يحصل على هذا الفضل إذا جمع بين الأمرين، فهو حث على الاغتسال وعلى التبكير. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاغتسال حسب ما يتيسر له، ولا يفرط في هذا، ويتحمل ما يصيبه إن كان الماء باردا في وقت الشتاء أو كان الماء حارا في وقت الصيف احتسابا. وقد ورد الحث على إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يسبغ الوضوء ولو كان الماء باردا في الشتاء، ويسبغ الوضوء ولو كان الماء حارا في وقت الصيف، فيتحمل ما يصيبه في هذا. ومن المعلوم أن الاغتسال لا يكلفه كثير من الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة، يعني الصاع أربع حفنات باليدين هكذا، فلا يلزم أن يستغرق ماء كثيرا، وإنما يمر الماء على جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وله وعليه شعر عليه الصلاة والسلام إلى شحمة أذنه أو إلى كتفيه. ولما قال بعض التابعين لأحد الصحابة رضي الله عنه: لا يكفيني الصاع في الاغتسال، قال: قد كان يكفي من هو خير منك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة: أن ترتيب الثواب على المجيء إليها، يعني التوجه إلى الجمعة، لأن المرء إذا اغتسل ثم خرج إلى السوق مثلا لقضاء حاجة في السوق أو لمتجره أو لشركته أو لدكانه أو نحو ذلك، ثم ذهب إلى الجمعة في آخر الوقت، ما نال هذا الفضل، لأنه ينال هذا الفضل إذا خرج من بيته إلى الجمعة. أما إذا خرج لحاجة فلا يعتبر متوجها إلى الجمعة إلا بتوجهه إلى المسجد. خمسة: أن البدنة أفضل من البقرة في الهدي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة، لا شك في هذا، أن البدنة أفضل من البقرة لأنها أوفر لحما، ولأنها أغلى قيمة، ولأنها أنفس عند الناس، وكذلك البقرة أفضل إذا دفعها كاملة. أما الشاة فهي أفضل من سبع البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أهدى البدن، أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، وذبح عن نسائه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، ذبح عنهن أهدى عنهن البقر، يعني كل واحدة بسبع بقرة. أن الكبش الأقرن أفضل من غيره، الأقرن هو ذا القرون، وهو أحب إلى الناس وأغلى ثمنا وأجمل وأوفى، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: كأنما قرب كبشا أقرن، ولم يقل كبشا فقط بل ذا قرون الذي هو أغلى عند الناس. سبعة: أن الصدقة مقبولة وإن قلت، هذا الذي الأخير الذي قرب بيضة، الذي قرب بيضة قرب بيضة وذاك قرب بدنه، فالله جل وعلا قبل من هذا وقبل من هذا، وسيكون ثواب كل واحد منهم على قدر ما قرب، وأن على المرء لا يستقل الصدقة وإن قلت. والمرء كما ورد في الحديث إذا تصدق بعدل تمرة تقبلها الله جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فينميها للواحد منا كما ينمي الواحد فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، فلا يستحقر المرء الصدقة اليسيرة أو يقول إن هذا غني عنها، ربما يكون ثوابه في صدقة بريال أو 10 ريالات تصادف محتاج، وتكون بإخلاص لله جل وعلا وتقرب إليه، وتكون على حسب جهده وعلى حسب قدرته، أفضل من 100 الدراهم والريالات مثلا إذا تصدق بها غيره. فالصدقة بحسب حال المتصدق، إخلاصا لله جل وعلا وبحسب غناه وفقره، لأنه كما ورد جهد المقل، المقل إذا تصدق فثوابه يكون أعظم من الغني إذا تصدق بالشيء الكثير. أن الصدقة مقبولة وإن قلت، لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب، يعني أنها مقبولة البيضة والتمرة ونحو ذلك. أن الملائكة على أبواب المساجد، يعني تقف في أبواب المساجد فتسجل كل من دخل، وأن المرأة مراقب من قبل كرام كاتبين، رسل الله جل وعلا ملائكته الكرام يسجلونه، فيستشعر المرء هذا الشيء وهذا الاهتمام إذا توجه إلى الجامع، استشعر أنه حينما يدخل تسجله الملائكة. ما بالك لو كان الواحد منا مثلا علم أن مندوب الأمير أو مندوب كذا أو كذا عند باب الجامع مثلا يسجل الداخلين، ألا يبكر؟ فإذا علم أن ملائكة الله جل وعلا الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الكرام الكاتبون يسجلون أسماء الداخل، يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة، ثم ليستشعر المرء أنه لو أراد أن يذهب إلى السوق لحاجة من الحاجات مثلا فذهب في الساعة الأولى حصل على بدنه جائزة لتقدمه، ومن تأخر ولم يأتي إلا في آخر ساعة مثلا حصل على بيضة. ما موقف الواحد منا؟ ينتظر حتى يكون نصيبه دجاجة ولا بيضة في أمور الدنيا، وأمور الآخرة أعظم وأفضل، ولا يقاس هذا بهذا، لكن هذا من باب التقريب. لو كان هناك توزيع جوائز أو منح تعطى في الأسواق، ثم المبكر يعطى بدنه والمتأخر يعطى بيضة، يتصور الإنسان هذه الأمور فيعالج نفسه ويجاهد نفسه في المبادرة لصلاة الجمعة. والله جل وعلا ميز هذا اليوم بأن جعله عيدا للمسلمين، والعيد يحسن للإنسان أن يفرغ نفسه من المشاغل، يخصص هذا اليوم لهذه الوظيفة العظمى المبادرة، فيبادر لصلاة الجمعة لينال هذا الفضل العظيم، ولا ينشغل بأمور تافهة ممكن أن يؤديها بعد ذلك. لو استشعر المرء حق الاستشعار واستحضر لأدرك الفرق العظيم بين المتقدم والمتأخر، لكن الكثير منا لا يبالي، المهم أن يأتي قبل أن يدخل الخطيب هذا الحريص، والثاني الذي يليه أن لا يفوته شيء من الصلاة، والثالث أن يدرك ركعة علشان يدرك الجمعة، وما هذا إلا للغفلة والسهو والانشغال بأمور الدنيا والإعراض عن أمور الآخرة والتفاضل فيها، وإلا فشتان بين من يقدم أو يحصل على ثواب بدنه ومن يقدم ويحصل على ثواب بيضة. تسعة، وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير. الذي يدخل بعد دخول الإمام لا يسجل اسمه في الهدي، وإنما له الصلاة، وثواب الصلاة شيء وثواب التقدم شيء آخر. تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية، هنا قال من طلوع الشمس وقيل من طلوع من صلاة الفجر وقيل من ارتفاع الشمس حسب مجيء الصحابة رضي الله عنهم، وإذا رتبت على طلوع الشمس فلعل ذلك أولى.

وذكر الإمام الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه، يعني ليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما يجزأ مثلا من طلوع الشمس إلى دخول الإمام إلى 5 أو 6 ساعات وتوزع بالسوية. القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق أيضا، فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته، لأن من يأتي في الساعة في أول الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن أتى في آخر الساعة الأولى كأنما قرب بدنه كذلك، لكن ليسوا سواء، لأن البدن ليست سواء والبقر ليست سواء، فبحسب تقدمه في أول الساعة تكون بدنته وبقرته وكبشه. أن فضل الناس عند الحضور لصلاة الجمعة مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها، قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففضل الناس عند الله جل وعلا ليس بالجاه ولا بالغنى ولا بالسمعة ولا بالوظيفة، وإنما بما وقر في القلب من الإيمان بالله جل وعلا.

13 الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يعني الهدي يوم الجمعة يختلف عن الهدي في الحج والعمرة، فإذا قيل هدي في الحج والعمرة فلا ينصرف إلا إلى الإبل والبقر والغنم فقط، ولا يصح أن يقال في الهدي في الحج والعمرة يهدي دجاجة أو يهدي بيضة، وإنما هي في هذه الأشياء الثلاثة خاصة. وأما في غير الجمعة في غير الحج والعمرة مثلا فكل بحسب صدقته، أي صدقة يعطيها لله جل وعلا فهي إذا سلمت من موانع القبول فهي مقبولة عند الله ويثاب عليها بحسبها. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، يعني في مقام الحج والعمرة لا يرد الإهداء غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الحديث 36 بعد 100 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقال إن هذا هو الذي كلمه الذئب، وذلك أن ذئبا التقط ظبي فكان رضي الله عنه سريع في خطاه ومشي حتى أنه يسبق الفرس رضي الله عنه، وكان شجاعا وكان مقداما وكان قويا في الحرب والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن حبه للشهادة في سبيل الله بايع بيعة الرضوان 3 مرات، بايع الرسول مع أول القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع آخر القوم التي هي بيعة الرضوان التي قبل صلح الحديبية، وهي البيعة التي تحت الشجرة. فكان رضي الله عنه من السباقين، ويقال أنه كلمه الذئب لما أخذ الظبي أسرع رضي الله عنه وأخذ الظبي من في الذئب، ثم أن الذئب كلمه وقال له هذا رزق ساقه الله إلي ليس لك ولا لغيرك وإنما هو لي وتأخذه مني، فتعجب رضي الله عنه وقال ألا تعجبون، يقول للناس ألا تعجبون ذئب يتكلم، فقال الذئب نفسه ما هو أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم قادم يدعوكم إلى عبادة الله وحده وتأبون عليه إلا عبادة الأوثان. فسمع سلمة رضي الله عنه هذا الكلام فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رضي الله عنه على الإسلام، فهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وهو ممن تأخر وفاته رضي الله عنه في المدينة. يقول رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، يعني ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل نستظل به. بهذا الحديث أخذ الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء على أنها يصح أن تقام صلاة الجمعة قبل الزوال، وقالوا إن صلاة الجمعة صلاة عيد، عيد الأسبوع.

0: فهي يصح وقتها من وقت صلاة العيد، يعني من بعد صلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى دخول وقت صلاة العصر. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على نهاية صلاة وقت صلاة الجمعة، وهو بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر، هذا نهاية الوقت وقت الجمعة باتفاق. أوله الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا أوله وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وآخره انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا لا، الوقت هو وقت صلاة الظهر. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد ومن قال بقوله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي الجمعة، وصلاته الجمعة غالبا يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، وقراءته بترتيل وتدبر، فإذا كانت خطبته وصلاته ثم يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني كأنها الآن زالت الشمس، قالوا يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع جزءا من الصلاة والخطبة قبل الزوال، فإذا وقعت قبل الزوال فمعناه أن وقتها وقت صلاة العيد، ما دام أنه لم يتقيد بالزوال فوقتها وقت صلاة العيد. الجمهور قالوا لا، الوقت هو وقت من بعد الزوال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بعد الزوال مباشرة يدخل لصلاة الجمعة فيصلي الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يطيل الخطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم يأتي بالخطبة مختصرة لكن مشتملة على معنى عظيم. والصلاة أحيانا يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بغيرهما، ما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على السورتين الطويلتين. وقالوا إن قوله نستظل به، يقول للحيطان ظل، لكن المنفي القيد، المنفي القيد، يعني ما نفى أنه ليس للحيطان ظل، لا، يقول ليس للحيطان ظل نستظل به، يعني له ظل لكنه قصير، والجدران كانت قصيرة وما كانوا يرفعون البناء فكان ظلها قليل، حتى ولو زالت الشمس وصار الفي لكنه قليل. وكذلك الرواية الأخرى ثم نرجع نتتبع الفي، يعني نلاحق نذهب إليه، كلما وجدنا ظلا أكثر اتقينا به وذهبنا إليه لأنه يقي عن حرارة الشمس. وظهور هذا الحديث في الدلالة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله واضح، حيث أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام الخطبة والصلاة الطويلة ثم يخرج وليس للحيطان ظل قابل للاستظلال، معناه أنه أوقع جزءا من الصلاة قبل الزوال. لذا قال بعض علماء المذهب، قالوا الأفضل أن يكون إيقاع الصلاة والخطبة بعد الزوال، إلا إذا وجد حاجة وداع للتقديم، كأن يكون الناس يريدون أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله فيصلوا الجمعة مبكرين ويمشون، أو أنه كان هناك حرارة وشدة في الجو لا يطيق الناس الصلاة في هذا الوقت وليس هناك ظل، يعني لا يكون مثلا ما في ظل يصلون في العرى، فتلك ضرورة أن يصلوا قبل حرارة الشمس. فلذا قالوا إذا كان هناك ضرورة وداع فلا بأس أن تصلى قبل الزوال، وإذا لم يكن هناك داع ولا ضرورة فالأولى صلاتها بعد الزوال خروجا من الخلاف. اختلاف العلماء، اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، ومن المعلوم أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، لأنه ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، مثل المغرب والعشاء، ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة. واختلفوا في ابتداء وقتها صلاة الجمعة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر، يعني يدخل أول وقت صلاة الجمعة بأول وقت صلاة الظهر، مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، معنى تميل يعني تبدأ بالزوال. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني كأن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة. واستدل على ذلك بأدلة، منها الرواية الأولى في هذا الحديث التي قوله وليس للحيطان ظل نستظل به، ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يقول جابر رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا، الجمال في السقي، يقول فنريحها، يعني يريحونها من السقي، يخففون عنها ويطلقونها ويخرجونها من السقي، كأن قائلا قال له متى هذا، متى تريحون جمالكم، فقال حين تزول الشمس. فدل على أن إراحة الجمال حين زوال الشمس وهم قد صلوا الجمعة، فدل على أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال، وهذا واضح من حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. وللجمهور تأويلات لهذا الحديث بعيدة، يعني يقولون إن النبي أوقع الصلاة والخطبة كلها بعد الزوال ثم ذهبوا وأراحوا جمالهم، ولكن هذا بعيد، لأنه يقول نريحها متى، حين تزول الشمس، يعني وقت زوال الشمس نريح جمالنا وقد صلينا. وفي حديث آخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الصلاة، يعني أنهم كانوا رضي الله عنهم ما كانوا يشتغلون بشيء ضحى الجمعة سوى تأدية الجمعة، فإذا صلوا الجمعة ذهبوا للغداء والقيلولة ونحو ذلك. يقول رحمه الله قلت الأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال بلا شك خروجا من الخلاف، لأنه إذا أوقع الصلاة بعد الزوال فلا أحد يقول بأن الصلاة غير صحيحة، لكن إذا أوقعت قبل الزوال فكثير من العلماء يقولون الصلاة غير صحيحة، فخروجا من الخلاف أفضل، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الغالب في فعله، لأنه لو كان الغالب في فعله قبل الزوال لنقل إلينا، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثم حاجة، كأن يكون هناك داعي لصلاة الجمعة قبل الزوال، فحينئذ يؤخذ الأحاديث المبيحة للصلاة قبل الزوال، من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به، يعني كأن تكون الصلاة في العراء أو المساجد لا تتسع للمصلين ويصلي كثير منهم في الشمس، ثم يترتب على هذا أن يتضرر الكثير منهم بحرارة الشمس أو بضربات الشمس، فلا بأس في هذه الحال أن يبادر الإمام بالصلاة قبل حرارة الشمس وقبل الزوال. أو يريدون الخروج للجهاد في سبيل الله قبل الزوال فلا بأس من صلاتها قبل الزوال. ما يؤخذ من الحديث؟ مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقة، يعني في الحر وفي البرد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة غير صلاة الجمعة، أن الأفضل لصلاة الجمعة المبادرة وعدم التأخير. لما؟ لأن الناس يبكرون بصلاة الجمعة، يأتون إليها مبكرين، فالإبراد بها وتأخيرها فيه مشقة على من جاء مبكرا، ربما تضرر أو تعب من هذا، أو أصبح وصار حاقنا أو حاقبا، فالأولى المبادرة بصلاة الجمعة حتى مع الحر. وأن الإبراد بالصلاة بصلاة الظهر هذا خاص بصلاة الظهر دون الجمعة. مشروعية التبكير في الجمعة مطلقة سواء كانوا في شتاء أم صيف، ويكون حديث الإبراد خاص بالظهر لا بالجمعة. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن هذا واضح، حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به، يعني في ظل لكنه يسير، ووقوع الخطبة والصلاة بعد الزوال سيكون للحيطان ظل واسع، وهو الصحيح كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، المسجد وأفضل بقاع الله في الأرض كما أخبر بذلك جبريل عن ربه جل وعلا، أحب البقاع إلى الله المساجد. والمسجد هو أول صرح اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولة الإسلام في المدينة مهاجرا، فكان أول ما بدأ به المسجد بناء وإعمارا واهتماما. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا فيه المديح لقيام الأئمة وولاة الأمور وقيام الناس بشأن المسجد قبل أي شيء آخر. لذلك ذكر عدد ممن صنفوا وكتبوا في التخطيط العمراني لبلاد المسلمين في صدر الخلافة الراشدة في العراق والشام وفي مصر، أنه عند تخطيط أي مدينة أمر الخلفاء أن يجعلوا مرتكز ذلك المسجد، ثم تكون البيوت حوله وتوضع الطرق التي توصل إليه. وذلك أن المسجد كما هو معلوم فيه إعلاء التوحيد في الأذان وإعلانه عمليا في الصلاة، وعبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام الذي بعث به الأنبياء جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. والمسجد فيه التعبد بأعظم الأركان العملية، أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة. ولذلك لم يترك نبينا عليه الصلاة والسلام الإمامة والخطابة مع كونه نبيا ومع كونه رسولا ثم مع كونه إماما للمسلمين، فهو عليه الصلاة والسلام النبي الرسول وهو الإمام وولي الأمر وهو أيضا إمام جامع المدينة وخطيبه، وإمامته وخطابته عليه الصلاة والسلام ليست لأجل كونه نبيا رسولا. ولذلك أخذ من هذا أهل العلم أن القيام بالإمامة والخطابة أفضل من الأذان، وهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختاره عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفي حق من اقتدى به من أمته. وإذا كان الأمر كذلك فإنك ترى أن الإمام والخطيب يقوم بمهمة شرعية عظيمة يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب أثر واقتداء بالإمام والخطيب الأول عليه الصلاة والسلام. وأول ما يظهر لك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحري باقتفاء السنة في ذلك ومن نظر في حاله عليه الصلاة والسلام في الخطبة وحاله عليه الصلاة والسلام في الإمامة. أما الإمامة فإنك تنظر إلى ما جاء في صحيح الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وقت الصلاة وكان يتابع المؤذن في أداء الصلاة في وقتها ويأمره وينهاه، في أداء الأذان في وقته ويأمره وينهاه. وذلك أن من مهمات الإمام أنه يتعاون مع المؤذن في مراقبة الوقت وعدم التأخير فيه، فالله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لهذا أجمع أهل العلم على أن الأخذ بالحساب في أوقات الصلاة سائغ. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحساب هو ما اعتمده أهل العلم في العمل بالحساب، وقد يختلف الحسابون في بعض الوقت كما هو معلوم، وعندهم معادلات معروفة يحسبون بها الوقت، وقد تختلف الدرجة التي تكون في المعادلة وقد تزيد وتنقص قليلا. ومؤذن المسجد والإمام يتابعه في ذلك ليس له أن يخالف ما عليه العمل في عامة بلادنا، ولذلك لا يترك الوقت للاجتهاد. يقول هذا الفجر لا يطلع إلا وقت كذا خلافا لما في التقويم، والآخر يقول العصر لا يكون كذا إلا بحساب كذا، بل قال لي بعضهم إن الظهر فيه غلط في الحساب، مع أن الظهر وهو زوال الشمس من أظهر الأوقات لكونه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، تحسب الزمن ثم تقسمه على اثنين لأن زوال الشمس يكون بذلك. فواجب المؤذن والإمام أن ينتبهوا للوقت وألا يكون بين المساجد خلاف، هذا يؤذن مبكر وهذا يؤذن متأخر وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وخاصة في وقت الفجر فلا يلتفت إلى من خالف رأي الجماعة في ذلك، لأن المسألة اجتهادية والأخذ بما عليه الفتوى والاعتماد من ولاة الأمر أولى من المنازعة في ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن الإمام السنة فيه وفي حقه أن يكون مراعيا للمأمومين، فإن كانوا يحبون الإطالة أطال بهم على ما جاء في السنة، وإن كانوا يحبون التخفيف المنضبط بالسنة أيضا خفف بهم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فهناك ضعيف وكبير وصاحب حاجة، وتعلمون قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أطال أفتان أنت يا معاذ. فالإطالة إذا كان في الجماعة من هو ضعيف أو كبير أو ذا الحاجة أو كان ذا حاجة فإنها لا تشرع، فيؤخذ بالأدنى من السنة، مثل أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بأوساطه وفي الفجر بطواله أو أوساطه أو قصاره. والإمام يرعى حالة الناس في ذلك. ومما هو في حق الإمام مرعي ومن السنة أن يكون الإمام مؤثرا في جماعة المسجد، لا يصلح أن يكون الإمام منعزلا عن جماعة المسجد، لا يحدث عليهم بالأحاديث النافعة في الأوقات التي اعتاد الناس على سماع الأحاديث فيها كبعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء أو ما أشبه ذلك، وفي تتبع المتخلف منهم وفي معرفة أحوالهم وأحوال المصلين. وها هنا يظهر لنا بجلاء أهمية دور الإمام في ملاحظة الناس في المسجد. فإذا لاحظ من الشباب مثلا من يميل إلى فكر منحرف كأفكار التكفيريين الذين يميلون إلى الانعزال ويكفرون الناس أو يكفرون بعض الناس أو يكفرون الدولة أو يكفرون بعض أهل العلم أو ما أشبه ذلك، فإن عليه أن ينتبه لذلك، لأنه وهو ينظر إلى الناس في المسجد ويراهم فيعرف أن هذا من حاله كذا وكذا في الغالب إذا كان نبيها، فيأخذه مع من يعاونه من أهل المسجد من طلبة العلم أو من أهل الوجاهة فينصحون هؤلاء، لأنه كما هو ظاهر وبين فإن الكثيرين ممن مالوا واختطفتهم يد الإرهاب ويد الغلو كانوا يصلون في المساجد، وبدأهم الأمر شيئا فشيئا فلم ينتبه لهم فذهبوا مع أصحاب الغلو والتكفير والعياذ بالله. لذلك من واجب الإمام أن يتنبه للحركة في مسجده، وأن يكون مراعيا لما عليه السنة والجماعة، وأن ينصح بذلك. وإذا كان عجز فلا بد أن يبين للمسؤولين في هذه الوزارة حتى يبعثوا دعاة ويبعثوا الناصحين لهؤلاء فيرشدوهم إذا ضلوا. هذا يتفرع عنه مهمة كبيرة للمسجد ولإمام المسجد ولخطيبه، لأن هذا الفكر، فكر التكفير والتفجير والعياذ بالله، الذي حل بالناس منذ عقدين من الزمن وظهر بقوة في الآونة الأخيرة، هذا المعتقد الباطل الفاسد والمذهب الرديء والضال يجب أن يلاحق، أن يلاحقه الإمام، أن يلاحقه الخطيب بتكرار ما يتصل به من النصوص التي تحذر من الغلو، تحذر من التكفير، وتدعو إلى لزوم الجماعة وإلى الأخذ عن أهل العلم ولزوم السنة وعدم الانفراد والشذوذ وما أشبه ذلك. هذا يحتاج إلى تكرار، لأنه إذا قلته مرة إن قد يأتي التأثير من هؤلاء مرة أخرى ثم ينسون ما قلت لهم. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لزوم الجماعة أبدأ فيها وأعاد. فهناك ثلاث مسائل عليه الصلاة والسلام أبدأ فيها وأعاد وأكدها وكررها في مناسبات مختلفة. المسألة الأولى هي توحيد الله جل وعلا والبعد عن الشرك ووسائله، والنصوص في ذلك كثيرة. والمسألة الثانية هي مسألة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع ولزوم السنة. والمسألة الثالثة لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بعد أن ذكر هذه المسائل الثلاث، قال بعدها: وقد أبدأ فيها عليه الصلاة والسلام وأعاد. وهذا ظاهر من السنة لظهور شأن هذه المسائل والحاجة الماسة إليها، لأنها قد تنسى ويتنسخ العلم وينسى العلم فتذهب ويقع الناس في ضدها في الباطل، إما بوقوع في بعض الشرك أو وسائله أو ضعف التوحيد في القلوب أو بترك السنن وإتيان البدع أو بترك الجماعة والذهاب إلى الشذوذ والعياذ بالله. ولذلك كان من الواجب على الخطيب والإمام في المسجد أن يتنبه لذلك وأن يبدي فيه ويعيد في مناسبات مختلفة حتى يقر ذلك في الأذهان ويصبح حقيقة واضحة لا لبس فيها، وينقلها الحاضر لمن سيأتي بعد من أبنائه وأحفاده إلى آخره، فتبقى السنة وتذهب البدعة. أما الخطيب فإنه يملك زمام الدعوة وزمام التبليغ، تبليغ الدين والتأثير بالقرآن وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والجنة والنار والدنيا والآخرة. وهذا الذي في يده ويمتلكه يمكن به إذا وفقه الله أن يجعل القلوب القاسية رقيقة، وأن يجعل الأفئدة الهاوية مستيقظة، وأن يجعل المتنكب عن الطريق مقبلا إذا أحسن الدليل وأحسن الوسيلة والأسلوب. وهذا هو الذي يجعلنا نتأثر من البعض ولا نتأثر من البعض الآخر. ويجعل الله جل وعلا القبول لفلان ولا يجعله لآخر، وذلك لصدق الحرص، فالإخلاص وصدق النية والقصد أساس في ذلك. وهذا يعني أن الخطبة ليست وظيفة يؤديها المرء، يحضر لها خطيب ساعة ساعتين إلى آخرها وأكثر وأقل، أو بعضهم يصعد المنبر وهو ليس في باله شيء وتأتي خطبة شوهاء أقيمت أركانها وشروطها لكن الانتفاع بها قليل. هنا يكمن التأثير، ولذلك قال أهل العلم في عقائد أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا يكرم بعض عباده بوضع القبول لكلامهم، وجعلوا هذا من كرامات الأولياء في أنه يقبل الحق الذي جاءوا به. إذا نظرنا إلى السير نتذكر مثلا العلامة والفقيه الحنبلي ابن الجوزي رحمه الله المتوفى نحو سنة 95 و500، كان إذا وعظ أقبل الناس عليه وصدروا من عنده ما بين باك وتائب ومسترجع. والخطيب الذي يلتقي بالناس كل جمعة، كما تلاحظون كم عندنا من المساجد في المملكة، عندنا نحو 75 إلى 75 ألف مسجد، والجوامع منها نحو 14 ألف جامع. يعني أن التأثير لو أردنا في إصلاح الناس كبير الاستفادة من الجمعة، ولكن الاستعداد لها ومعرفة أحوال الناس ورفع المستوى الثقافي للإنسان الذي به يخاطب الناس بما يعقلون، هذا يؤدي إلى ضعف، إلى عدم الاستعداد وعدم خضوع، يؤدي إلى ضعف مستوى الخطبة. ولذلك أوصي إخوتي أن لا ينظروا للخطبة على أنها وظيفة، خطيب يأتي، انظر إليها كل جمعة على أنها عبادة، وأن الخطيب الأول في هذه الأمة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن التأثير على الناس كل جمعة يكون عن طريق الخطبة. أنا أستغرب من بعض الناس إذا أراد أن يلقي محاضرة دعي لها في مكان ما في مسجد، استعد لها يمكن 3 أيام 4 أيام، استعد ويرتب وإلى آخره. أما الجمعة لو أراد أن يخطب كفاه ساعة، هذا خلاف الأصل. أصل أن الخطبة، خطبة الجمعة عبادة عظيمة، لذلك قال جمع من أهل العلم إن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتي الظهر، فقصرت صلاة الجمعة إلى ركعتين لأجل الخطبتين كما قاله جمع من أهل العلم. وهذا يعني شدة أمر هذه الخطبة، فالعناية بها وبالإلقاء وبالتأثير على الناس وصدق القصد. ادع ربك فيما بينك وبينه، ادعه كثيرا في أن يلهمك الرشد والصواب والتأثير على هؤلاء الناس. لو كل هذه المساجد في كل جمعة يحضرها ملايين أحسننا الاستفادة من المنبر لأثرنا على الناس وصارت أعظم وسيلة لإصلاح الناس. اليوم نتشكى مما يبث ونتشكى من الانصراف ونتشكى ونقول الدعوة ضعفت، وعندنا هذا الكم الهائل والحضور الهائل الواجب. يعني إذا كان عندنا 14 ألف مسجد كم سيحضره؟ سيحضر الصلاة البالغون من المسلمين أو أكثر البالغين في هذه البلاد، هذا يعني أن العدد في مستوى المملكة بالملايين. هذا يعني أن عدم الاهتمام بالخطبة والتأثير فيها هو إضاعة لوسيلة عظيمة من وسائل التأثير الشرعي، ف فرضها الله جل وعلا فريضة ولم يجعلها نافلة كالدعوة والمحاضرات إلى آخره. الخطيب ينبغي له وفي حقه أن يكون فاعلا وليس منفعلا، وأن يكون مؤثرا وليس متأثرا فقط، وأن يعيش الماضي والحاضر والمستقبل، وأن لا يستغرق في اللحظة الحاضرة. وفي مدة مسؤوليتي في الوزارة في السنوات الماضية تبين لي بجلاء أن الخطب التي يكون فيها حماس غير منضبط أو يكون فيها معالجة غير ناضجة لأحداث وقعت في بلاد المسلمين أو نحو ذلك، أو في الإنكار على بعض المنكرات الواقعة، أن يكون وجدت أن الإشكال هو في هذا المأخذ النفسي الخفي، وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة بحسب تعبير أهل العصر، وفي عبارة أهل العلم يقولون عدم إدراك المآلات. والحكمة بإجماع من عرف الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بإجماع من عرف الحكمة أنها النظر في المآل، أو من أعظم معالمها النظر في المآلات. فالمستغرق في اللحظة الحاضرة حماسا واندفاعا وتأثرا وتفاعلا هذا يفوته الحكمة ويفوته التأثير على الناس، التأثير الشرعي المطلوب. ولذلك فإنه من المطلوب على الخطيب أن يكون أكثر استيعابا لواقع المسلمين ماض وحاضر ومستقبلا، وأكثر استيعابا لحال المخاطبين. فإن الخطبة كلمة توجه إلى مخاطب، فلا بد من أن تكون الكلمة في أن تكون الكلمة صحيحة، وأن يكون المتلقي لها قابلا. كلمة حكيمة صحيحة والمتلقي لها قابل صالح لذلك. انظر إلى كفك، كف تفعل بها فعلا واحدا وينتج نتيجتين مختلفتين، تنفخ فيها فتحدث في الصيف برودة، وتنفخ فيها وتحدث في الصيف في الشتاء حرارة. فالفعل واحد ولكن المحل مختلف، فاختلف الأثر. فمرة أنتجت النفخة برودة، ومرة أنتجت النفخة حرارة. لذلك من لم يعي حال المستقبل للكلام، يعني حال المصلين ولا مستواهم ولا حال فهمهم ولا استيعابهم، فإنه يبعد عن الصواب. الناس ماذا يحتاجون إليه؟ يحتاجون إلى كلام موزون هادئ ينتفعون منه. أما أن تشحن الناس هذه القنوات الفضائية بأخبارها، وكثير منها والأكثر منها يكون صحيحا، ولكن نكون معه مؤثرين بعد التأثر، مؤثرين بالحكمة، ومنفعلين فاعلين بعده بالحكمة. أما الاستغراق في اللحظة ثم الحماس ثم الكلام غير المتزن، فإنك لا تدري ماذا سيحدث بعدك. ولا شك أن الهدى في من اهتدى جاء بتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ثم بالكلمة التي سمعت، وكذلك الضلال في من ضل جاء بعدل الله ثم بالكلمة التي سمعت، فالكلمة تهدي أو تضل. ولذلك رسالات الأنبياء إنما هي بالكلمة، رسالات الأنبياء تسمع، ودلائل نبوتهم ترى. لهذا أعظم أخي أثر الكلمة التي يقولها الإمام والخطيب، لا تظننها سهلة، فكيف إذا اتجهنا إلى رؤية مستقبلية قوية يكون فيها الإصلاح عبر رسالة المسجد، ويكون فيها الإصلاح عبر الخطبة الحكيمة المتزنة التي تنقل الناس شيئا فشيئا من مرتبة إلى أخرى في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين، وفي مدارج العلم، وفي مدارج الوعي، وفي مدارج الفقه والسلوك والخلق الكريم والتربية المحمدية المأمولة. لهذا ينبغي أن يتأمل الخطيب دائما في مآلات الكلام، يقول هذه الكلمة بتنفع أو لا تنفع، هذه الكلمة ماذا سيفهم منها، إذا كان سيفهم منها شيء غير جيد فاللغة واسعة، فأتي بكلمة من مشكات النبوة فإنها أبرك وأعظم. إن المسائل المتعلقة بالخطبة ومهمة الخطيب مسألة مهمة، وهي مسألة الدعاء. الدعاء في الخطب أو في القنوت في رمضان أو في قنوت النوازل أو ما أشبه ذلك، الدعاء عبادة عظيمة، بل الدعاء هو العبادة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتذكر قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. ما يحمل هم الإجابة، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. لكن متى يكون الدعاء صوابا غير معتدا فيه؟ وفي سورة الأعراف يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. والفقيه إذا سمع كثيرا من الأدعية يعلم أنها اعتداء، ليس الأكثر ولكن عدد كثير من الأدعية فيها اعتداء، اعتداء إما على حكمة الله جل وعلا، أو اعتداء على قدر الله وقضائه، أو اعتداء على حق خلقه بما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه وأشبه ذلك، مثل الدعاء بالحصاد العام، الحصاد والموت العام على فئة أو على بلد أو ما أشبه ذلك، هذا اعتداء، وإنما أذن فيه لنوح عليه السلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومثل الدعاء بالذلة على العصاة، كدعاء من يقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. هذه أول ما أثرت عن الفقيه أبي محمد العز بن عبد السلام، ولم يوفق فيها، وسبب ذلك أن المعصية لا تفارق المؤمن، المؤمن مؤمن بطاعته وعاصم بمعصيته، كل أحد منا يعرف فيما بينه وبين ربه أنه أذنب، فلا ينفك أحد من الذنب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وغيره. لذلك أن يقول الإنسان عن نفسه وعمن يماثله وعن أن يذل أهل معصيتك كأنه يقول أذل الله الأمة كلها، لأن الأمة ذات معصية، أكثر الناس من أهل المعاصي والذنوب، ووجود المعصية حكمة من الله جل وعلا، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأن من أسماء الله جل وعلا الحسنى الغفور والغفار، فلا بد أن يظهر أثر اسمه تعالى الغفور والغفار في خلقته، كما أنه هو الرزاق فلا بد أن يظهر أثر هذا الاسم في خلقته. والرزاق يعم الرزق للإنسان وغير الإنسان، وللمؤمن والكافر، وللصالح والطالح، لأن أثر الاسم عام، فمن أتى بدعاء أو نظر فيما يعارض فهم الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد اعتدى في الدعاء. ولذلك نرى الكثير لا تجاب أدعيتهم لأنه لا فقه فيها. ونحن نتذكر قول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا أراد المرء أن يتخلص من ذلك فلا يبتدع أدعية من عنده، فعليه بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عن الخلفاء أو العلماء في الأدعية الجامعة، فإن فيها تحقيقا لمراد الدعاء. أما في اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، فإني مثلا من الاختيار أن يقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، فتسأل الله العافية لمن عصى وتخاطب نفسك بذلك، أو تقول ويهدى فيه أهل معصيتك، تسأل الله الهداية للجميع. وهذا مثلا من الدعاء الشائع. مثلا من الأدعية الشائعة الذي يقول الله في الأدعية على عامة الكفار: اللهم أمتهم وجمد الدماء في عروقهم واجعلهم شذرا إلى آخره واجعلهم غنيمة للمسلمين. ومن تأمل هذا الدعاء من أهل العلم وجد أنه دعاء غير فقيه وفيه أنواع من الاعتداء. ومثل أن يدعو المرء في الاستسقاء، لكن من الأدعية مثلا أن يدعو في الاستسقاء في الجمعة أو في غيرها بأننا قد أصابنا قحط وكذا وأنها ماتت الأنفس وهلكت البهائم وإلى آخره، أنت تنكر فضل الله جل وعلا عليك؟ ما ماتت ولا هلكت. فليس معنى وجود هذا اللفظ في الكتب أن يقال في كل مكان أو زمان، إنما يقال في وقته المناسب له. فكأنك تقول: يا رب ابتليتنا بكذا وكذا والله جل وعلا عافاك، لم يبتلك بهذه كلها. وهذا مما قد يكون من الاعتداء ويمنع من الاستجابة للدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يحب المعتدين. وفي ظني أو في تقديري أن الالتفات إلى الدعاء من أهم المطالب اليوم، لأننا تعلمون أن السلاح اليوم لدى المؤمن في كثير من الحالات هو الدعاء، لا يملك إلا الدعاء. فحسن أن يكون الدعاء خالصا صوابا، وأن يكون سالما من القوادح فيه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لي ولكم في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل التوفيق حليفنا فيما نقول وفيما نفعل. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. وفي الختام فإني أشكر لجميع الإخوة أئمة المساجد وخطبائها في منطقة جازان هذا الحضور المكثف، وأسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم صالح العمل في أداء هذه الوظيفة الشرعية العبادية وهي الأذان والإمامة والخطابة. جعلكم الله جميعا مباركين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: رجل يصلي ومحافظ على الصلاة، لكن أولاده لا يصلون ويؤذون الناس، وإذا اشتكى إليه أي إنسان من أذى أولاده فإنه لا يسأل أولاده، وإنما يدافع عنهم ويقول أولادي لا يؤذون أحدا وقد ربيتهم تربية حسنة، فما قول فضيلتكم في هذا الرجل، وبماذا تنصحون الآباء الذين يتساهلون في تربية أولادهم؟
4: ينبغي لكل مسؤول عن الناشئة أن يحسن تربيتهم بأن يحملهم على كف أذاهم عن الآخرين، وأن يتأدبوا بآداب الإسلام، فإن من الصدقات التي يدرك أثرها وأجرها الإنسان أن يكف أذاه عن الآخرين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الأب والأم مطلوب منهم أن يقوا أنفسهم ويقوا رعيتهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا ترك الراعي الرعية تعبث في حقوق الآخرين صار راعيا غير صالح ولا مصلح. على الأب إذا بلغ عن ولد من أولاده أو عن أولاده سوء تصرف أن يحمل أولاده على اجتناب إيذاء الناس، لأن الدفاع عنهم مع ما هم فيه من ارتكاب الأخطاء تعويد لهم على ارتكاب الأذى والإيذاء، فيشب شابهم على حب الأذى للآخرين. وكما قيل المرء على ما ينشئه عليه والده، إن نشأه على الأدب والحياء واحترام الآخرين وكف الأذى عنهم وحسن الصحبة لهم كان من الذرية الصالحة المباركة، وإن تركهم يدافع عنهم كان كمن يربي جراءه على الهراش والمهارشة. ينبغي لكل واحد أن يهتم برعيته، يصونها لا تؤذي الناس ويصونها لا يرقب عليها الأذى، يحتسب بذلك الأجر، ولتكون الذرية ذرية صالحة مباركة. والله أعلم.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: اللهم صل.
3: لا شك أن من توجد عنده رغبة لحفظ القرآن وييسر الله له حفظه أنها نعمة من نعم الله جل وعلا، لأن القرآن خير قرين للإنسان في الدنيا وفي البرزخ وكذلك في جميع مواقف القيامة. والشخص يرغب في حفظ القرآن، لكن قد يحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه. فالقرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها، والثاني ما لا يعذر أحد بالجهل به، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والثالث ما يعلمه العلماء، والرابع ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. وعلى هذا الأساس، فالشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن يبدأ من سورة البقرة. سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، كل موضوع محدد بكلمة عين عن الموضوع الآخر. في بعض المصاحف التي تطبع في ألمانيا، تطبع في تركيا، وكذلك تطبع في المدينة المنورة، فتجد آيات محددة بكلمة عين على رأس الآية، وكذلك بجانب هذه الآية من أعلى الصفحة من ناحية اليمين مثلا. بعدما يحدد الآيات ينظر إلى ما اشتملت عليه من المفردات اللغوية التي يحتاج إلى معرفة معناها، ومما يساعده على ذلك الحصول على كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، فإن هذا كتاب قيم في بيان مفردات غريب القرآن. وبعدما ينتهي من معرفة المفردات ينظر في هذه الآيات هل ورد لها سبب نزول، فإن القرآن 3 أقسام: القسم الأول ما ذكر الله سبب النزول في أول الآية، مثل يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت في القرآن. والقسم الثاني ما نزل ابتداء، والثالث ما نزل على سبب ولكن السبب لم يذكر في القرآن ولكنه ثابت. فعلى الشخص أن يستعين بمعرفة أسباب النزول بالكتب التي ألفت في أسباب النزول، ومنها كتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات، هل دخلها نسخ أم لا، يعني هل كلها محكمة أم أنه دخلها نسخ، وإذا دخلها نسخ فما هو الحد المنسوخ منها، وما هو الناسخ لهذا. ويستعين الإنسان بكتب الناسخ والمنسوخ، ومن أوسعها كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن النحاس. وبعدما ينتهي من هذه المرحلة ينظر أيضا في علامات الوقف التي اشتملت عليها الآيات، ينظر في آيات الوقف ويفهم كل جملة من الجمل وضع عليها علامة وقف واجب أو وقف مندوب، وإذا كان الوقف مكروها أو محرما فإنه ينتقل من هذا الموقف إلى الموقف الآخر. وعلى هذا الأساس يفهم معنى هذه الجملة على هذا الوضع. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام، يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ويمكن الرجوع إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه يساعده على الفهم العام للآيات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات ما هل اشتملت على شيء من الأحكام، وينظر ويستعين بكتب أحكام القرآن، ومنها كتاب أحكام القرآن لابن العربي، فإنه كتاب قيم في موضوعه. ثم بعدما ينتهي من هذه الأمور يرجع إلى هذه الآيات ويحفظها ويكررها بقدر ما يكون قد حفظها يقينا، لأن بعض الناس يحفظ في مثلا بتكرار 5 مرات 10 مرات 20 مرة، وبعضهم يحتاج إلى 50 مرة، فكل شخص على حسب طبيعته. بعدما ينتهي من حفظ الآيات على هذا الوضع يبدأ في قراءتها في صلاته السرية، إذا كان منفردا في صلوات التطوع، صلاة الضحى والراتبة، راتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وكذلك راتبة الفجر وراتبة الفجر، وكذلك صلاة الليل. يقرأ الآيات التي حفظها، وذلك من أجل سهولة ثبوتها في الفكر، وبإمكانه أيضا أن يكررها حتى ولم يكن في صلاة، لأن الغرض هو التأكد من ثباتها في فكره وسهولة استرجاعها في أي وقت شاء. ويسير في القرآن على هذه الطريقة، وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حصل حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني

قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة. حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال:

0: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم، لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: ما هو القول الصحيح في ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ هل يلزم المسلم أن يكون في المسجد من أجل الدعاء فيها أم لا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ووالى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد، فقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة. ثبت أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله إلا استجيب له، واختلف متى هذه الساعة. قيل إنها عندما يدخل الإمام الخطيب يوم الجمعة إلى أن ينتهي المؤذن، ومن المعلوم أن من كان ينتظر الصلاة ليصلي فهو في الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة على طهر فهو في الصلاة. وقيل إذا إنها فيما بين الخطبتين تكته، للنبي لما ذكرها قللها. وقيل أنها بعد العصر من يوم الجمعة آخر النهار، هذا هو الراجح كما في حديث عبد الله بن سلام. ولما تجادل هو وأبو هريرة رضي الله عنهما وقال أبو هريرة للنبي يقول هو في صلاة، قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة؟ ومع ذلك فيجمل الراغب بنفع نفسه الحريص على سعادتها وسلامتها أن يشغل ويستغل هذه الأوقات الثلاثة وهي قليلة من حيث الزمن، عظيمة الفائدة لمن وفقه الله أن يستغلها. إذا جلس الإمام على المنبر والإمام يؤذن تهيأ وسأل ربه ألح مع مجاوبته المؤذن، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين سأل، وإذا صلى العصر بقي في مصلاه في المسجد محتفظا بطهارته يدعو ربه جل وعلا ويلح، فرب دعوة تستجاب تكون سبب سعادة الدنيا والآخرة، والله المستعان.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: تقول قسم من الناس عندما يدعون الله يقولون ربنا بجاههم عندك، أي جاه الأولياء والصالحين، هل يعتبر واسطة هذا الدعاء بين العبد وربه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ينبغي أن نعرف أن الوسيلة إنما تتخذ وسيلة إذا كانت وسيلة حقيقية، سواء ثبت كونها حقيقية بالشرع أو في الواقع. أما اتخاذ وسيلة لم يثبت أنها وسيلة في الشرع ولا في الواقع فإن هذا من اللغو، بل نوع من الشرك، لأن إثبات أن هذا الشيء سبب والله تعالى لم يجعله سببا معناه تشريع مع الله سبحانه وتعالى في قضائه أو شرعه، أو تشريك مع الله تعالى في قضائه أو شرعه. فكل من أثبت سببا لم يثبت كونه سببا لا باعتبار الواقع ولا باعتبار الشرع فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث جعل ما ليس سببا جعله سببا. ننظر الوسيلة أو التوسل إلى الله تعالى بجاه الأولياء والأنبياء والصالحين، هل جاء في الشرع أنها وسيلة؟ الجواب لا. ونحن نقول لكل من يسمع إذا كان لديه دليل من الشرع من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان على أن التوسل بالجاه مشروع فليأتي به، ونحن نعاهد الله سبحانه وتعالى ونسأله العون على أنه متى جاءنا دليل شرعي ثابت فإننا سنتبعه، لأن ذلك هو الفرض علينا. فإذا كان عند أحد من الناس أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضل به، فإننا به آخذون ولما أسداه إلينا شاكرون. وإذا لم يكن دليل من الشرع والأمر كذلك فإنني لا أعلم أبدا أن التوسل بالجاه أمر مشروع، فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع؟ الجواب لا، لأن الجاه عند الله إنما ينتفع به من له الجاه فقط، أما غيره فأي نفع له؟ فإذا كان هذا الرجل له جاه عند الله سبحانه وتعالى فالذي ينتفع بهذا الجاه هو نفس الرجل، أما أنا فأي نفع لي بجاهه هو. لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب الواقع أيضا، فإذا لم يكن الجاه وسيلة لا بحسب الشرع ولا بحسب الواقع لم يجد أن يتخذ وسيلة. وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو فلان ممن يزعمونه أولياء، لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا سببا واقعيا. وإذا كان غير سبب شرعي ولا واقعي فإن إثبات كونه سببا نوع من الإشراك بالله عز وجل.
2: لا.
3: ولكن بدلا من أن يقول أسألك بجاه النبي أو بجاه الولي يقول اللهم إني أسألك برحمتك، أسألك بفضلك، أسألك بإحسانك، هذا أفضل، لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعم وأنفع للإنسان من جاه رجل عند الله عز وجل.
2: لا.
3: فكونك تسأل بفضل الله ورحمته وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي تتوسل بها إليه هذا أفضل بلا شك وأنفع للنفس وأقرب إلى الإجابة.
2: أحسنتم أثابكم الله.
1: فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
1: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
0: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
0: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذكر أحاديث منها قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة التي هي باب صوم التطوع وما نهي عن صومه مر فيها أحاديث تتعلق بصلاة التطوع، ومر أحاديث تتعلق بما نهي عن صومه، وهذا الحديث منها مما نهي عن صومه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام، ولا يوم الجمعة بصيام إلا أن يوافق صومه. وهذا يدل على تحريم صيام يوم الجمعة مفردا، ولكنه يجوز إذا أضيف إليه غيره. والجمعة هو عيد الأسبوع، وقد سبق أن مر أن عيدي السنة لا يجوز صومهما مطلقا، وأما عيد الأسبوع الذي هو الجمعة فإنه يصام ومعه غيره، يصام ومعه غيره. وكذلك أيضا لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق أن يوم الجمعة هو يوم صيامه فله ذلك. وعلى هذا فصيام يوم الجمعة يجوز في حالتين: أحداهما أن يكون يصوم يعني يوم بعد يوم ويوافق يوم الجمعة، والثاني أن يصوم يوم الجمعة وما غيره، يعني يوم قبله أو يوم بعده. أما أن يصومه مفردا ويقصد إلى صومه مفردا فإن هذا لا يجوز، لأنه شبيه بعيد الفطر وعيد الأضحى اللذين نهي عن صومهما، إلا أن هناك فرق بين النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن صوم العيدين، لأن النهي عن صوم العيدين مطلق ليس مقيد، وأما صيام الجمعة فإنه مقيد بأن لا يكون قبله يوما أو بعده يوم، أو لا يكون موافقا لصوم يصومه. وقد جاء حديث وآثار تدل على أن يوم الجمعة يقال له عيد، وهو عيد الأسبوع، وهو خير الأيام وأفضل الأيام يوم الجمعة، فأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وهو عيد للمسلمين في الأسبوع، ولا تخص ليلته بقيام، ولا يخص يومه بصيام، وإنما الصيام متعلق بصوم يوم قبله أو يوم بعده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يعني أنه لا يجوز قصده بالصيام دون أن يكون يصام يوما قبله، أو يراد أن يصام يوما بعده، أو يراد أن يصام يوما بعده. نعم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
1: وهذا الحديث يعني كما تقدم أنه يعني أحد الوجهين الذين يصام يوم الجمعة بأن يكون يوم قبله ويوم بعده، والذي مر بحيث يعني يوافق صوم. نعم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني أن الإنسان يعني يكثر من الصيام في شعبان، ولكنه لا يتعمد أن يكون الصيام في آخره ويترك أوله، يعني احتياطا لرمضان، وأن يصوم عدة أيام، يعني يدخل فيها يوم الشك ويدخل فيها يوم قبله ويوم بعده.
4: إذا انتصف شعبان
1: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. فهذا يدل على أن شهر شعبان أنه يكثر من الصيام فيه كما مر وكما جاء في بعض الأحاديث وقد مر بعضها، ولكنه إذا تعمد أن لا يصوم إلا في آخره على اعتبار أنه آخر الشهر وأنه قريب من رمضان وأنه يريد أن يصله في رمضان يصله من رمضان وأنه قد نهي عن صوم يوم قبله ويوم بعده، فيأتي بأيام عديدة من أجل أن يدخل فيها هذا الذي يكون قريبا من رمضان. فلهذا جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي الذي فيه المنع والتحريم هو يوم قبله ويوم بعده الذي فيه الاحتياط لرمضان. أما هذا فإنه كالحماء أو كالشيء المتصل بهذين اليومين اللذين يصوم الإنسان إياهما في من أجل الاحتياط لشهر رمضان.
4: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
1: ثم ذكر هذا الحديث في يوم صيام يوم السبت والنهي عن صيامه، وقد جاء ما يدل على صيامه وعلى النهي عن صيامه وهذا الحديث فالنهي عن صيام يوم السبت، وأن الإنسان لا يصومه ولو أنه يعني يفطر على يعني لحى عود يعني يمضغه فيكون مفطرا غير صائم. والحديث اختلف فيه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه وقال فيه اضطراب، ولكنه على صحته فإنه يحمل على الإفراد وأن الإنسان يفرده بالصوم. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده كما هو في شأن في الجمعة فإنه لا بأس بذلك. ويدل لهذا حديث جويرية الذي في البخاري والذي أشرت إليه آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقوله أتصومين غدا يعني السبت، يعني هذا يدل على أن السبت يصام تطوعا مع الجمعة لقوله أتصومين غدا. فلهذا يعني بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث إذا صح فإنه يحمل على إفراده، أما أن يكون يعني لا يصام أبدا سواء وصل به غيره أو لم يوصل به غيره فهذا غير صحيح.
4: ألا يستفاد من حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟
1: نعم، هذا يوم بعده اللي هو السبت، لكن هذاك الحديث يعني حديث جويرية قال فأفطري. نعم.
4: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
1: ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصيام يوم السبت والأحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامهما ويعلل ذلك بأنهما عيد المشركين، والمراد مشركين اليهود والنصارى، واليهود والنصارى مشركون، والشرك يطلق على النصارى وعلى غيرهم، ولكنه كثيرا ما يطلق على عبدة الأوثان الذين ليس لهم دين ولا ينتمون إلى دين، ولكن النصارى اليهود والنصارى مشركون، وقد قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون اللي هم اليهود والنصارى، فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غيره، والنصارى يقولون واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. فهنا قوله المشركين المقصود به اليهود والنصارى، المقصود به اليهود والنصارى. وأحيانا ما يأتي ذكر المشركين ومعطوف عليهم أهل الكتاب، فيكون المقصود المشركين الذين عطف عليهم أهل الكتاب الذين ليس لهم دين والذين لا ينتمون إلى دين مثل عبدة الأوثان. فكانوا يوم السبت عيد اليهود، ويوم النصارى ويوم الأحد عيد النصارى، ويوم الجمعة عيد المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالفهم، وهذا يدل على أن يعني يوم السبت أنه جاء ما يدل على أنه يصام، جاء على أنه يصام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالفهم، يعني أنه يصوم يعني اليوم الذي هو عيد لهم عيد اليهود، والذي هو يوم عيد للنصارى.
4: الشيخ يقول أضعفه.
1: نعم، فيه مهدي بن، فيه مقبول هذا لأنه لم يتابع عليه.
4: كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن
1: كريم. نعم هذا حديث آخر، يعني هذا الذي مقبول، الذي هو
4: عبد الله بن محمد بن عمر بن علي.
1: نعم، يعني هذا يعني قالوا عنه مقبول، أي أنه حيث يتابع. نعم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بيوم عرفة وصيام يوم عرفة. فصيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا ولكن لغير الحجاج. أما بالنسبة للحجاج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مفطرا ليس بصائم، وقد تمارى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا، قال بعضهم هو صائم وبعضهم قال مفطر، كان فأرسلت لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم الفضل وأم أولاده وأكبرهم الفضل، أرسلت قدحا وهو راكب على بعيره، قالت ناولوه إياه حتى يعرف هل هو صائم أو مفطر. فلما أعطوه إياه شرب وهو على بعيره والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، هو مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه كلام يعني فيه ضعف، لأن في سنده رجل يقال له مهدي، وهو يعني لم يتابع عليه، ولكنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الأولى والأفضل للحجاج أن يكونوا مفطرين غير صائمين، وذلك أن ذلك اليوم يوم عظيم يحتاجون فيه إلى أن يكون عندهم نشاط وعندهم قوة، وذلك ليذكروا الله عز وجل ويدعوه ويستغفروه، ولا يحصل الصوم منهم لأن ذلك يؤدي إلى الكسل وإلى الخمول، وإلى أن الإنسان قد ينام ويغفل عن الدعاء. ولكنه إذا كان مفطرا يكون نشيطا ويكون قويا، فجاءت السنة في أنه يكون مفطرا. لكن يعني لو صام فإن الحديث الذي فيه النهي غير صحيح، ولكن الأولى والأفضل ألا يصوم.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصوم الدهر، وصوم الدهر جاء النهي عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة من الصحابة وقال الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن واحدا منهم قالوا إننا أعمالنا ليست بشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يجهدوا أنفسهم في العبادة، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، يعني لينقطعوا للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك أن صيام الدهر والانقطاع للعبادة يجعل الإنسان يكسب في أمور أخرى ولا يقوم بحقوق الحقوق الأخرى التي عليه، فيقصر في حق نفسه ويقصر في حق أهله ويقصر في حق زواره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، وأن الإنسان يعطي كل حق حقه، كل ذي حق حقه، ولكنه إذا أدام الصيام واستمر على الصيام يضعفه وينهكه ولا يمكنه من أن يقوم بالحقوق التي عليه ولهذا يعني جاء يعني النهي عن ذلك، وقال لا صام من صام الدهر، يعني أن هذا ذم لمن يفعل ذلك، وأنه أجهد نفسه وأضر بنفسه وقصر في أمور أخرى مطلوبة منه. وقال لا صام ولا أفطر، يعني ما حصل له الصيام الذي به قوته ونشاطه، ولا حصل منه ما حصل منه الإفطار الذي به قوته ونشاطه، ولا حصل الصيام الذي يثيبه أو يعني يثاب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى صيام أيام معلومة ويكون له فيها أجر صيام الدهر مع بقاء نشاطه وقوته، كما مر في الحديث أن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وقال حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فإنسان إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال له كأجر صيام الدهر، وإذا صام 3 أيام من كل شهر له أجر صيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهر مرتين بصيامه رمضان و6 من شوال وبصيامه 3 أيام من كل شهر. وعلى هذا فإن السنة والذي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر، وكذلك أرشد أصحابه إلى أن يحصل منهم يعني الصيام والإفطار، وبين في هذا الحديث وغيره من الحديث ما يعني ما يدل على أن الإنسان لا يشغل نفسه بصوم الدهر أو الإكثار من الصيام الذي يجعله يعني يكسل ويكون خاملا ويكون مقصرا في حق نفسه وفي حق أهله وفي حق زواره وفي حق أصحاب الحقوق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
0: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة
1: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية. بلوغ
0: المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره. بلوغ
0: المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: المصير.
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: هل الأمة معصومة عن الشرك؟ ويذكر هذه اللفظة عندما يتحدث عن بعض من يقوم بالطواف حول القبور أو النذر لها أو الذبح لأصحابها، فما قولكم؟ أحسن الله إليكم.
4: إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، بعثه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى الله جل وعلا وجاهد في الله حق جهاده، وآزره في جهاده صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وقد بين صلى الله عليه وسلم الشرك، ومما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم الشيء الكثير عن الشرك، بل إن الأمور التي يتساهل الناس بها كثيرا كالحلف بغير الله، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا شك أن هذا الكفر ليس بالكفر المخرج من الملة، وليس بالشرك الذي يخلد صاحبه في النار، لكن النبي بيّن أن ذلك شرك، لأن معناه تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي ينبغي أن يخص به الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو ما في معناها. ولا أدري ماذا يسمي مثل هذا المفتي الذين يذبحون للأضرحة، الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم المدد ويلتجئون إليهم كمن يلتجئ إلى السيد البدوي، أو يلتجئ إلى آل البيت، أو يطلب من ما يعتقده وليا من الأموات أن ينقذه. هذه الأشياء إذا لم تكن شركا فما هو الشرك؟ والناس محتاجون لأن يقال لهم أخلصوا العبادة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في نصيحته لابن عمه عبد الله بن عباس. هذه الأضرحة المشيدة وهذه القرابين التي تدفع لها، وهؤلاء السدنة الذين يقبضون هذه الأموال، هل هذا من العبادة المشروعة، أو أن هذا من التوحيد الخالص، أو أن هذا من العبادات التي يحبها الله جل وعلا وشرعها رسوله؟ إن من الخسارة العظمى أن يخسر المرء نفسه وأهله وذويه، وإن من أعظم خسارات النفس أن يجرئ المرء الناس على الضلال، لما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالآية الشرك، ولم يقل لهم أنكم لا تشركون وإن أمتي لا تشرك، وإنما أرشدهم إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. صحيح أنه قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن الأمة معصومة أن تكون جميعها على ضلال، وأما وجود ضلال من عوام ومفتين وعلماء وغير علماء فيوجد ذلك. ولذلك قال السلف: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فنسأل الله الهداية لهذا المفتي لنا ولهذا المفتي ولكل مستمع، ونصيحة لكل مستمع ألا يثق بكل قول يسمعه، لا سيما من وسائل البث عبر هذه الأقمار، وما ينسب لمن يدعون علما أو قد يكونون علماء غير مأمونين. فكل قول يمكن أن يناقش ما عدا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا حقا، ولا يأمر إلا بحق، ولا ينهى إلا عن ما ليس بحق. نصيحتي لطلبة العلم أيضا أن لا يتجرؤوا على سب الناس وتضليلهم دون أن يعلموا مقاصدهم، ولا حرج أن يقال هذا القول خطأ، لكن لا يضلل قائله إلا إذا علم أنه من دعاة الضلال. نسأل الله الهداية والثبات على الحق، والله أعلم.

0: المصير
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة، هل هي مأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله؟ فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعلى الرسول أيضا، وإذا كانت جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصدى الأئمة لها وبيّنوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. سنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله ومن سنة الرسول من تقييد السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: أضواء البيان
4: في إيضاح القرآن بالقرآن
3: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
4: أضواء البيان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل تفسير بقية قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في هذه الآية الكريمة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ، ولا شك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مرارا، أي أبعدما ظهر منه من الفسق والعصيان وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم وحواء تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا، بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته. وقال للظالمين لأنهم اعتاضوا الباطل من الحق وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريته، وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم مرارا. والمخصوص بالذم في الآية محذوف دل عليه المقام، وتقديره بئس البدل من الله إبليس وذريته. وفاعل بئس ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو بدلا، على حد قوله في الخلاصة: ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره، والبدل العوض من الشيء. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عداوة الشيطان لبني آدم جاء مبينا في آيات أخر، كقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكذلك الأبوان كما قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وقد بين في غير هذا الموضع أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من ولاية الله يحسبون أنهم في ذلك على حق، كقوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين في مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان، كقوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الآية، وقوله تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية، وقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة: وذريته، دليل على أن للشيطان ذرية، فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى، وكل ما ناقض صريح القرآن

فقلت نعم. وما فهمه الشعبي من هذه الآية من أن ذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة، وقد دلت الآية الكريمة على أن له ذرية، أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح، ومثله لا يعرف بالرأي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: قلت الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميري في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني أنه خرج في كتابه مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باب الشيطان وفرخ. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الحديث إنما يدل على أنه يبيض ويفرخ، ولكن لا دلالة فيه على ذلك، هل هي من أنثى هي زوجة له أو من غير ذلك، مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتمال، لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل، فيحتمل معنى باض وفرخ على سبيل المثل، فيحتمل أنه فعل بها ما شاء من إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل، لأن الأمثال لا تغير ألفاظها. وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم التي قلدهم إياها كقولهم زلمبور صاحب الأسواق وتبر صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك، والأعور صاحب أبواب الزنا، ومسوط صاحب الأخبار يلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا، وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره ما لم يرفع من المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه، والولهان صاحب الطهارة يوسوس فيها، والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها، ومرة صاحب المزامير وبه كان يكنى إبليس، إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم، كله لا معول عليه إلا ما ثبت منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر ويبعث سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، كل ذلك معروف ثابت في الصحيح، والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع الكريم، ندع إكمال تفسير بقية الآية
إلى لقائنا القادم إن شاء الله.

0: الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء البيان،
2: أضواء البيان
1: في إيضاح القرآن،
2: في إيضاح القرآن بالقرآن،
1: في إيضاح القرآن بالقرآن.
2: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
1: أضواء البيان،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. مختصرا رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة ابن زياد الموصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهن حتى نزل. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عاصم بن عمر ابن عثمان عن عروة عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين

أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه

عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.

صرحا فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم.

الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

جئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان وصايا للمرأة المسلمة مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
1: الحمد لله خلق الذكر والأنثى وفاوت بينهما فليس الذكر كالأنثى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وعمل بوصيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حملكم مسؤولية النساء بالقوامة عليهن. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حملكم مسؤولية النساء فقال في خطبة الوداع في حجة الوداع واستوصوا بالنساء خيرا وحذر من فتنتهن بقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذلك لأن النساء ناقصات عقل ودين كما في الحديث الصحيح فلا بد من القوامة عليهن لا بد من القوامة عليهن بالرعاية في دينهن وأخلاقهن وسمتهن قبل القوامة عليهن بالإنفاق والكسوة وغير ذلك من زوجات وبنات وأخوات ومحارم. أنتم مسؤولون عنهن وهن متوعدات بأشد الوعيد إذا لم يحافظن على أنوثتهن وأخلاقهن وكرامتهن. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. قال سبحانه وتعالى

0: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. النساء مسؤولية عظيمة على الرجال، إذا تركت المرأة لنفسها فإنها تحيد عن الطريق الصحيح وتغريها المغريات ودعاة الضلال والقدوة السيئة ودعاة التغريب، فيحرفونها عن مسارها الذي جعلها الله عليه. اتقوا الله في نسائكم وحافظوا عليهن. أيها الإخوة، إنه مما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد ضياع كثير من النساء في هذه الأيام، يعملن ما يشأن وما يريدن من الأخلاق الذميمة والصفات الوخيمة، لا يستحين ولا يخفن من الله سبحانه وتعالى، وليس لهن رجال يقومون عليهن، بل هن مهملات ضائعات إلا من رحم الله. أيتها المرأة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء. لماذا؟ لأنهن يكفرن النعمة ويكفرن العشير، فهن أكثر أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الولاة الظلمة والشرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات من مسيرة 500 عام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد على النساء وعلى أوليائهن الذين حملهم الله مسؤوليتهن. كاسيات عاريات، بمعنى أنهن يسترن بعض أجسامهن ويكشفن البقية ومواضع الفتنة، وهذا ما يقع الآن بين أظهركم في بيوت الأعراس وفي الاستراحات وفي تجمعات النساء. يأتينا كاسيات عاريات عليهن بعض القطع القماشية وبقية الأجسام عارية، تكشف ظهرها ونحرها وعضديها وذراعيها وساقيها، تأتي والنساء ينظرن إليهن. ولهذا قال: كاسيات عاريات عليهن بعض اللباس الذي يكون على بعض أجسامهن، ومواضع الفتنة من الأجسام مكشوفة والعياذ بالله. هذا في الحفلات، وكثر وتنوع في الحفلات، ولا رقيب ولا حسيب. كاسيات عاريات مائلات عن الحق، مائلات عن الحق، وقيل مائلات في مشيتهن، يتبخترن ويتمايلن للفتنة، مميلات لغيرهن ممن يراهن قدوة سيئة لغيرهن، يتحملن آثامهن وآثام غيرهن، مائلات مميلات إذا تجمعنا في هذا المحفل اقتدى بهن غيرهن ممن ينظر إليهن من النساء والبنات، فأملن غيرهن عن الحق وعن الستر وعن الحشمة، رؤوسهن كأسنمة البخت، بمعنى أنهن يضخمن رؤوسهن باللفائف، يضخمن رؤوسهن باللفائف حتى تكون كأن لها رأسين، رأس خلقي ورأس مصطنع بما تلفلفه عليه من الأمور الشنيعة. فأنت إذا نظرت إلى المرأة في أي مكان تمشي وجدت رأسها ضخماً مضخماً، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. فعلى المرأة وعلى وليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات وقبل الفوات، ولا تتساهلوا في أمور النساء. القيم عليها زوجها، القيم عليها أبوها، القيم عليها ابنها، القيم عليها أخوها، القيم عليها قرابتها من الرجال يضبطون المرأة. وإلا إذا تركت المرأة وهواها ضاعت. المرأة ناقصة عقل ودين، لا عقل لها ولا دين لها، فهي بحاجة إلى من يقوم عليها، مثل السفيه، مثل المعتوه الذي لو ترك لأهلك نفسه وضيع ماله وضيع دينه. اتقوا الله عباد الله، في نسائكم، في بناتكم، في زوجاتكم، في نساء المسلمين. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من الرجال مؤمنون ومنافقون ومشركون، وذكر أن من النساء مؤمنات ومشركات ومنافقات. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إلى أن قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اتقوا الله عباد الله، وانظروا أنتم وهن من أي الفريقين، اتقوا الله في أنفسكم. القرآن يتلى عليكم ليلا ونهارا، والسنة تسمعونها ليلا ونهارا فيكم وفي نسائكم، فأين العمل بالكتاب والسنة؟ هل كل مضيع يعمل ما يشاء؟ كل مهمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كالبهائم بل هم أضل سبيلا. اتقوا الله عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوا على أيدي نسائكم، انتبهوا لنسائكم، خصوصا عند الحفلات والتجمعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات يعني غير متزينات ولا متطيبات ولا متبرجات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. اتقوا الله عباد الله. لما علم الأعداء وعلمت النساء الفاسقات والمنافقات أن هذه البلاد ملتزمة بالعباءة، والعباءة ستر فوق الثياب، ستر فوق الثياب مثل الجلباب، يدنين من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير الذي يغطي المرأة من رأسها إلى قدميها، يضفي على ثيابها فوق الثياب، ستر فوق ستر، العباءة مثله. لما علموا أن المرأة في هذه البلاد لا تترك العباءة غيروا العباءة وجعلوها لباس فتنة، طرزوها وزينوها وخصروها ورققوها حتى أصبحت لا، لو تسلم منها المرأة لكان خيرا لها. فاتقوا الله عباد الله. أنتم تنظرون إلى نسائكم وبناتكم وتسمعون ما يحدث في الحفلات من النساء، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار ولا أحد يمنع نساءه من الذهاب إلى هذه المواطن الموبوءة. اتقوا الله في نسائكم، تنبهوا لهن، لا تهملوهن. يخرجن من أول الليل إلى آخره في سهر وفي ضحك ومرح وفي أمور الله أعلم بها لا يدري عنها وليها، وربما تذهب مع سائق غير محرم لها وتأتي معه وزوجها أو وليها على فراشه لا يدري أين ذهبت ولا متى تأتي، لا يدري عنها. لو كان عنده أغنام وبهائم هل يتركها تخرج وتسرح بالليل ولا يدري أين تذهب؟ لا والله. فكيف يترك بناته وأخواته وزوجته وقريباته، يتركهن يخرجن في الليل البهيم لا يدري أين يذهبن ولا مع من يذهبن ولا مع من يجلسن؟ فاتقوا الله عباد الله قبل أن يحل بكم من غضب الله ما لا تطيقون. والعقوبات عن يمينكم وشمالكم، الآن تعج في البلاد من قتل وتشريد وتخريب وفيضانات وانهيارات وخسف ومسخ. اتقوا الله قبل أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وبارك لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم، واعلموا أن دعاة التغريب من الخارج والداخل يريدون أن يخرجوا المرأة على شرائع الإسلام، وأن يلبسوها لباس الغرب، وأن يخلعوا عنها كل حياء وحشمة، وأن تصبح مثل المرأة الكافرة، يريدون هذا. ولذلك تكلموا في الحجاب، تكلموا في الاختلاط، تكلموا في سفر المرأة التي قيدها الشارع وحددها، يريدون أن يطلقوا المرأة يريدون أن يطلقوا المرأة من كل حكم شرعي يصونها ويحميها ويحفظها، وأن تكون مثل المرأة الغربية، مثل المرأة الكافرة، لا أخلاق ولا دين ولا حياة ولا عفة، كالبهيمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين قوامتكم على نسائكم؟ ألم يقل الله جل وعلا لكم الرجال قوامون على النساء؟ أين قوامتكم على النساء؟ لماذا تتركونهن للذئاب الجائعة المفترسة؟ هل تثقون بهن؟ هل تأمنون عليهن؟ ألا تتقون الله أيها المسلمون؟ أنتم في زمان الفتن، في زمان الشرور، وما لم يفعل في الحفلات والتجمعات يظهر في الشاشات والفضائيات، والنساء تنظر إليه وتقتبس منه. في بيوتكم تعرض هذه، في بيوتكم. ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ ألا تحافظون على نسائكم وأولادكم وتؤدون الأمانة التي حملكم الله إياها وسيسألكم عنها يوم القيامة؟ اتقوا الله عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل وأهلك من خذل الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعنا وإياكم لخطبة بعنوان وصايا للمرأة المسلمة مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
3: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، و من المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
3: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
1: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
2: الحلقة الأولى.
3: أيها الإخوة، الموضوع رأيت أن يكون في مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد بطرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة. قد ذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أن سورة البقرة في حفظ الضروريات 5، وأن سورة المائدة مثلا في العقود، وهكذا في موضوعات شتى. قد بالغ بعض أهل العلم حتى استنتج من كل سورة مقصدا وغاية، فما بين مستقل ومستكثر، وبعضها يظهر المقصد والمقاصد من السورة وآياتها، وبعضها لا يظهر إلا لذوي التحقيق من أهل العلم. سورة الكهف قال الله جل وعلا في أولها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والذي يظهر للمتأمل من أهل العلم لأن موضوع هذه السورة هو في الابتلاء. حياة الإنسان كلها ابتلاء، ولكن في هذه السورة ذكر الله جل وعلا هذا المعنى فيما أورده من قصص وأخبار. فبدأها الله جل وعلا بحمده والثناء عليه، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حمد الله جل وعلا نفسه، يعني أثنى على نفسه بأنواع الثناء. والثناء يعني والحمد، وهو الثناء بأنواع المحامد والصفات والثناء، يكون في معان جاءت في الكتاب والسنة. الحمد بإثبات ربوبية الله جل وعلا وما له من صفات الكمال في ربوبيته، والحمد في ألوهيته سبحانه بما له من استحقاقات عظيمة، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن أعظم ظلم أن يعبد معه في ملكوته أحد. والثالث الحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بلغ الكمال والنهاية فيما له من الأسماء ودلالاتها وفيما يتصف بها به من صفات على الحقيقة وآثارها في ملكوته. والرابع الحمد والثناء على الله جل وعلا فيما أنزله من كتب، لأن الكتب هي التشريع، وهي التي تبين الحق من الباطل، وتبين الهدى من الضلال، وتبين للناس طريق الخير وطريق الشر، وتبصرهم من العمى وتنقذهم من الضلالة. فله الثناء، كل الثناء لإنزاله هذه الكتب، وخاتم هذه الكتب والمهيمن عليها والحاكم عليها هو القرآن العظيم، الذكر الحكيم والنور المبين. ولذلك قال هنا في أول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي الربوبية قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا في موضوعاتها. فبدأها بأنواع المحامد لله جل وعلا على إنزاله الكتاب، لأنه أنزل هذا الكتاب لكي يكون لنا نورا ويكون لنا برهانا وليكون لنا ضياء في هذه الدنيا، فمن استرشد به رشد، ومن أخذ به هدي، ومن اتبعه تبع هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى. وهذا له صلة بموضوع السورة وهو الابتلاء، فكأنه قال جل وعلا: إذا أردت النجاة من هذا الابتلاء العظيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهو راجع إلى هذا الكتاب العظيم، قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإذا أردت أن تفسر أكثر ما تراه في الحياة من أشياء تأنس لها، فتأمل أنها زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض جعله الله جل وعلا زينة. قال: لنبلوهم. الابتلاء ما معناه؟ معناه الاختبار، هل يذهب الإنسان إلى هواه أم يتخلص من هواه ويذعن لمراد الله جل وعلا. هذا أعظم ابتلاء في الحياة. ولذلك جاء في الحديث وإسناده لا بأس به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الابتلاء اختبار، وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء. قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنة، صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء. الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء. قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى. وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. أما أولها فقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا في شأنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتية آمنوا بربهم، قال الله جل وعلا: وزدناهم هدى. حققوا الإيمان من قلوبهم فزادهم الله هدى، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله جل وعلا إذا أقبل عليه العبد شبرا، أقبل عليه الله جل وعلا ذراعا، كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. أصحاب الكهف فتية تيقنوا التوحيد، وتيقنوا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. في قومهم رأوا ما يخالف ذلك فآمنوا بالله وحده، فحاصرهم قومهم حتى أدى بهم الأمر إلى أن يحفظوا دينهم بالهجرة، فهاجروا إلى أن كتب الله لهم أن يكونوا في الكهف، ثم ألقى عليهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. ما الابتلاء في قصتهم؟ عدة ابتلاءات، والابتلاء الموجود في قصتهم يتكرر مع كل واحد منا في حياته. الابتلاء الأول أن الناس ليسوا عبرة في الكثرة والقلة في معرفة الحق. الحق يعرف من دليله وبرهانه، فقد يكون الناس على حق كثير، على حق مثل ما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة وفي صدر الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، كان الأكثر على حق، فلم تفشو فيهم الضلالات والفرق، فكان الحق بدليله موجود. وقد يكون الناس على غير الحق وإن كانوا كثيرا، وإن كانوا كثيرين، وإن كانوا جماهير. ولهذا قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة واحد هو، لكن أمة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسيره للآية، قال: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. معك أمة، إبراهيم أمة، والأنبياء أمة، وكل نبي أمة، ومن معهم من أهل الدين والتوحيد والحق والهدى أمة. فأصحاب الكهف ابتلوا بمواجهة الكثرة، وكان معهم يقين بدليله وبرهانه أنهم على حق، فاختاروا الحق بدليله وبرهانه. يغلط بعض الناس في القلة والكثرة، بعضهم يرى أن الكثرة دائما صواب والقلة دائما غلط، وهذا خلاف الحق. وبعضهم يرى العكس، يرى أن القلة دائما المبتلات في دينها على حق وأن الكثرة على غلط، فأي قلة مبتلات في دينها على صواب وأي كثرة معاندة لهم أو مضادة لهم تكون على غلط، وهذا غلط وهذا غير صواب. الصواب أن القلة والكثرة ليست ميزانا، ابتلى الله الناس بالقلة والكثرة، فمنهم من وقع فريسة الكثرة والجماهير، ومنهم من وقع فريسة القلة، قال نحن قلة على حق، وهذا ليس صوابا وهذا ليس صوابا. الصواب أن الحق يعرف بدليله، ببرهانه، بمنهجه، بطريقته، وليس اعتبارا بأنهم كثير أو بأنهم قليل. أتى في أزمنة الله جل وعلا كثرة على الحق وقلة على الباطل. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج كانوا قلة وكانوا هم الباطل، والصحابة كانوا الكثرة وكانوا هم الحق. يأتي في زمن يكون العكس، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا الابتلاء الأول ألا تضع في ميزانك للصواب كثرة الجماهير أو قلتها. الدليل ما هو؟ الحق ما هو؟ منهاج النبوة ما هو؟ منهاج الصحابة ما هو؟ منهاج العلماء ما هو؟ منهاج الأئمة الصالحين ما هو؟ المنهاج الذي عليه الأكثر. لكن واحد من أهل العلم، لنفرض واحد منتسب من أهل العلم، قال كلاما يخالف إخوانه من أهل العلم، العالم يزل. ما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه، لكن أتباع الأنبياء يحصل منهم ويحصل. والعالم إذا زل في الأمور العظام، الأمور المتعلقة بالأمة، يزل معه العالم. ولذلك قال أهل العلم في القواعد: زلة العالم زلة العالم. وهنا يظهر لك نوع الابتلاء. أصحاب الكهف نجوا من ذلك فأثنى الله عليهم، دخلوا في الكهف فابتلاهم الله جل وعلا بقومهم فهربوا من قومهم وأووا إلى الكهف، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. قضى الله عليهم أنهم ينامون هذه النومة الطويلة، ثم أيقظهم الله جل وعلا. أيقظهم ابتلاء لمن؟ لاحظ قصة الإيقاظ. ابتلاء لمن؟ ابتلاء لهم وابتلاء لقومهم أيضا مرة أخرى. قال الله جل وعلا في وصف ذلك: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كذلك كذلك ربط للأمر بموضوع السورة. بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف يعني لا زالوا تذكروا الخوف الأول، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بعد 309 سنين من النوم لا زال في ذهنهم الأمر الأول، وهو أنهم مبتلين وأنهم في ابتلاء عظيم مع هؤلاء القوم. قال الله جل وعلا مرة أخرى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم يعني أعثر الله قوم أصحاب الكهف بأصحاب الكهف، يعني أرشدهم إليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن حتى العثور عليهم فيه ابتلاء، هل تؤمنون بالآخرة أم لا تؤمنون؟ وكذلك أعثرنا عليهم لي، اللام هذه يسميها العلماء لام إيش؟ لام التعليل، يعني لماذا أعثر عليهم؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون أمرهم بينهم، جاء الابتلاء هنا. هل لما هؤلاء القوم المشركون رأوا ما أكرم الله به هؤلاء الفتية، وهم كانوا كم؟ أكثر شيء 7 وثامنهم كلبهم. هؤلاء الفتية هل استفادوا منهم؟ قالوا لننظر ماذا كانوا عليه، ماذا كانوا يؤمنون به؟ لا، حتى في هذه فشلوا في الابتلاء. قال الله جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني لا زالوا مشككين، ربهم أعلم بهم. 309 سنين ورأوا معهم عملة، هذه العملة عرضوها على أهل الخبرة، سك معدن من الفضة عرضوها على أهل الخبرة، قالوا هذه من 300 سنة. فقالوا هؤلاء إذن أناس شباب، وتذكروا أن هناك أناس شباب هربوا وصاروا في ومن المدينة وفقدوا إلى آخره، تذكروا. فإذن هؤلاء حالة استثنائية. طيب، ما تتذكرون لما هربوا من قومهم؟ ما كانوا عليه من الدين؟ ما كانوا عليه من الهدى؟ وأن الله أكرمهم بهذه النومة العظيمة في هذه السنين ليبتليكم أنتم؟ ما استفادوا، ففشلوا في الابتلاء. فجاءهم الشيطان بحيلة: لا تؤمنون بما آمنوا به، لكن كرموهم، أعطوهم كرامة، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني ما ندري عنهم لكن ربهم أعلم بهم. لكن أهل النفوذ قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في 3 أقوال لأهل العلم فيها، الظاهر منها أنهم أهل النفوذ والقرار في وقتهم. قالوا هذول بنستفيد منهم، نستفيد منهم سياسيا، نستفيد منهم في وقتنا. قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل النفوذ والكبرى وأهل القرار، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني بنوا عليهم، نبني عليهم مسجد علشان الناس يعرفون إحنا مش يعني غير مضادين لهم، يعلم الناس أننا لم نكن مضادين لهم، أكرمناهم وبنينا عليهم مسجدا. لكن ليس هذا هو العبرة في الحق، العبرة ماذا كان عليه هؤلاء الفتية إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شطط، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني أنتم أيها القوم على شرك، فلماذا لم تتذكروا أن هؤلاء الفتية أهل توحيد وعبادة لله وحده، فتتبعونهم فيما اهتدوا به، أما تقيمون عليهم مسجد فهذا أيضا فشل في الابتلاء. ولذلك من أدلة أهل العلم على عدم جواز بناء المساجد على القبور هذه الآية، لأن الله ذمهم بقوله ليعلموا أن وعد الله حق قال الذين غلبوا على قال إلى أن قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أول نوع من الابتلاء، هذه قصة. أيضا في قصة الكهف كلها فيها ابتلاء، ذكر الله جل وعلا العدد، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذين يعلمون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وأيده أيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم أنه قال في الحالتين الأولين ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال الله تعالى رجما بالغيب، وأما في السبعة قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. هنا فيه ابتلاء، هذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، الابتلاء بقال وقيل، هذا لا فائدة منه. الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فتبتلى فيه في الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه ناهيا نبيه أن يخوض في ذلك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، لأنه لا حجة في أي من ذلك، لم تحضرهم، لهم قرون قد انقرضوا، فأي حجة في أن عددهم كان ذا وكذا وكذا؟ هذا واحد. الثاني أي فائدة من العدد؟
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
3: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
3: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال، وفي لفظ من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
1: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل موادتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك ألا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنوهم بذلك ويعدوا له عدته، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حبال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنسوا الولاية والموالاة إلا من شاء الله، وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة. فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة، وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
4: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا جامع أهله، قال عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذه نعمة، نعمة كثيرة كبيرة في عمل إيش يسير. إذا أراد إنسان يجامع زوجته فإنه يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان يعني الزوجين، جنب الشيطان ما رزقتنا من الأولاد. إذا قدر الله بينهما ولدا فإن الشيطان لا يضر، فهذا من أسباب الوقاية من شر الشيطان بالنسبة للأولاد. واعلم أن هذا وأمثاله مما رتب عليه الفضل أو الثواب في الدنيا أو في الآخرة إنما يتم لشخص قاله مؤمنا به، أما من قاله مجربا فإنه لا ينتفع. يعني لو أن الإنسان قال عند جماع أهله ما جاء في الحديث، يقول: بجرب أشوف هل الشيطان يضر الولد أو ما يضره، هل ينتفع بهذا؟ لا، لابد أن يكون مؤمنا بأن ذلك حق وأنه سيقع. أما مع التردد أو إرادة التجربة فهذا لن ينتفع به، وهو أيضا خطر على الإنسان أن يكون مترددا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: هذا رجل كلما أتى أهله قال: اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولكنه ولد له ولد شرير، ولد شرير، فكيف يتفق هذا مع ما جاء في الحديث؟ نقول: هذا سبب. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الأسباب، والسبب قد يكون له موانع تمنع من نفوذ السبب. الموانع مثل أن يعيش هذا الصبي في بيئة فاسدة، أو أن الله يمتحن به والده هل يقوم بواجب التربية أو لا يقوم. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب في أن الشيطان لا يضر الولد أبدا. إذن ممكن نكتب من فوائد الحديث استحباب هذا الذكر عند الجماع، واعتقاد أنه نافع بأن لا يضر الشيطان هذا الولد أبدا.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: يوم القيامة يقال للإنسان اقرأ وارتقي، هل القراءة للقرآن تكون غيبا؟ وماذا عن الإنسان الذي يختم القرآن عدة مرات، هل يكون ممن يقرأ ويرتقي؟ جزاكم الله خيرا.
4: يوم القيامة يوم عظيم، وليس في يوم القيامة هذا الكلام، وإنما هذا الكلام يقال لمن دخل الجنة، قال له إذا دخل الجنة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية. وإذا علمنا أن درجات الجنة ما بين درجة أخرى مسافة بعيدة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله المقاتلين الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض. والناس يوم القيامة في الجنة يتراءون المنازل كما يتراءى الناس الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي من بعده، تختلف منازل الناس. ومن قرأ القرآن وهو لن يحفظه إنما يتعاهد القراءة لا يفوته بحول الله هذا الأجر، فإن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات إلا 100 ضعف. ويقول النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن يبتغي بذلك وجه الله، كلما عظم ثوابه وعلت منزلته إذا سلم من الشرك بالله جل وعلا.
1: خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
3: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الثامن.
5: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب مختصر الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
3: هذا أيضا من مداعبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلما جاءه الرجل استحمله مادة السين هي الطلب، الاستسقاء، استحمله أي طلب منه أن يحمله على بعير. أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يحمله على بعير، فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة، يعني ولد الناقة الحوار. فكأنه حزن، كيف أركب حوار؟ معروف ولد الناقة الصغير الذي لا يركب، الصغير. فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فحتى لا يبقى في نفسه شيء لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي عندما قال للعجوز: لن تدخل الجنة، ما تركها، قال: اخبروها أنها لا تدخلها إلا وهي شابة. فبين له مقصوده صلى الله عليه وسلم أنه قاله من باب المزاحة، المزاح. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق، أو وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني الإبل التي تركب هي من النوق وولدها يأتي منها. فالرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغير وهو لا يركب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق. فهذا من مداعبته ولطفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولكن هذا يدل على ما ذكر: إني لا أقول إلا حقا. فنعم، الإبل تأتي من النوق، وولد الناقة هذه الإبل تخلف بعضها بعضا ويلد بعضها بعضا. نعم.
5: وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال.
3: عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. هدية البادية: السمن، الإقط، اللبن، الصوف، هذه التي هي من نتاج أهل البادية. فكان هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى إلى الحاضرة إلى المدينة للشراء والبيع يأتي معه بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني إذا أراد أن يعود يجهزه بما يكافئه على هديته، لأنه مشروع أن المرأة إذا أهدى أخاه أن يقابل هديته بهدية، فمن كافأك بهدية تكافئه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد زاهر لباديته كان يجهزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي أن زاهرا باديتنا، أي هو من يعيش في البادية ونحن حاضروه، أي إن احتجنا شيئا من البادية فهو باديتنا، وإن احتاج إلى شيء من المدينة فنحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذه المحبة إما دلالتها على استقامة زاهر على الدين وصفاء قلبه وعلى محبته للإيمان والإسلام، أو أن ما كان يفعله زاهر من تقديره للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي يفعله مما يدل على خصلة الرجال، فكان يقدره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه. فأفعال الرجال من الكرم والوفاء والهدية مما لها أثر في قلوب العباد فيما بينهم من محبة وتقدير وإجلال. وكان رجلا دميما، الدمامة هي داخلة في الصفات الخلقية، أي دميم الصورة، دميم الصورة الخلقة. وأما الذمامة فهي متعلقة بالصفات الخلقية، وهو أمر منكر، فالأولى لا يحاسب عليها المرء لأنها من الله سبحانه وتعالى، وأما الأخرى فهي من فعل الإنسان يذم عليها. فزاهر كان دميم الخلقة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، لأنه عندما يأتي من البادية يبيع ما عنده ليشتري بمقابل ذلك العيش لأهله، المعيش والطعام، فيبيع الصوف، يبيع السمن، يبيع الأقط، وهذه بضاعة أهل البادية. والله سبحانه وتعالى جعل العباد سخرية بعضهم لبعض، سخر هذا لهذا وهذا لهذا، فلا غني لهذا عن هذا ولا غني لهذا عن هذا. فأهل المدينة يحتاجون إلى ما عند أهل البادية مما أعطاهم الله عز وجل، وأهل البادية يحتاجون إلى ما عند أهل المدن من ما أعطاهم الله من الطعام والملبس، فكل يحتاج إلى الآخر. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع فاحتضنه من خلفه، مداعبة منه صلى الله عليه وسلم، احتضن زاهر، أي وضع يديه صلى الله عليه وسلم فأمام صدره وحضنه على صدره. قال: فالتفت، أيوة قبل ذلك قال وهو يبيع متى، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، ما عرف في البداية من هذا الذي احتضنه، فقال: من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف، تبركا ومحبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ يمازح صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدوني كاسدا، كاسدا يعني لا قيمة لي، بضاعة كاسدة، لأنه كان دميم الخلقة. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، يعني أنت إن كنت كاسدا فرضا عند الناس ولكنك لست بكاسد عند الله، فإن لك عند الله منزلة عظيمة. وهذا بشارة له، هذا بشارة له أنه سيكون له المكانة، وأنه سيموت على الإيمان، وأنه سيكون له المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو أنت عند الله غال، أنت غالي عند الله. وهذا يدل على ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكرمكم عند الله من كان ذا صورة حسنة. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. فالعبرة بالتقوى، ليس العبرة بالشكل، إنما العبرة بالتقوى. فهذا ذميم الخلقة زاهر الصحابي الذي من البادية، ولكنه عند الله عظيم وغال عند الله. فالشاهد من الحديث مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وتواضعه معهم، وعدم تكبره، مما يثمر المحبة له، ومما يثمر الاقتداء به، بأن يكون المسلم مزاحا مع إخوانه، مع أصدقائه، مع أهله، مع أولاده الصغار، مع أزواجه، ولكن يتجنب المزاح المفرط الذي يسبب نفورا بين الناس، ويتجنب كذلك المزاح الذي فيه الكذب، مثل ما ذكرنا الطرف الكاذبة أو النكت الكاذبة. نعم.
5: عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
3: هذا أيضا من تواضعه ومزاحه مع الجميع صلى الله عليه وسلم وفي جميع أحواله. فجاءت هذه العجوز المرأة الكبيرة، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بأن يدخلها الجنة، فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. تفاجأت المسكينة، هي تصلي وتعبد الله، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يدعو لها بالجنة، ثم تتفاجأ بأنها لا تدخل الجنة، فبكت وحق لها أن تبكي. ولكن صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولم يتركها تبقى في حزنها، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء. هل الضمير في قوله أنشأناهن يعود على الحور العين أو على نساء الدنيا؟ يعود على نساء الدنيا، لأن الله يصيرهن أعرابا، أي على سن واحدة. أما الحور العين فهي فخلقهن الله مجهزات لأهل الجنة بما خلقهن الله عز وجل، فلسنا من أهل الدنيا. فالمراد بقوله إن أنشأناهن أي نساء الدنيا المؤمنات الصالحات اللاتي يكن أزواجا لأهل الجنة. فجعلناهن أبكارا، أي أبكار جمع بكر، والبكر هي التي لم تتزوج. عروبا أترابا، أي كلهن على عمر واحد، 33 شابات. وقد جاء في الحديث: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 30 أو 33. فالشاهد منه يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بقوله لها لا تدخلها وهي عجوز، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه يمزح مع أصحابه، أنه يمزح مع جميع أصحابه رجالا ونساء أو كبارا وصغارا. نعم، ننتقل للباب الآخر.
5: قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.
3: هذا الباب أورده المؤلف لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه مع الشعر استدلالا وسماعا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا ينظم الشعر، وإنما هو يتكلم بالوحي، ولكن قد يستدل ببعض الأمثال الدارجة عند العرب أو يسمع الشعر، كما قال لحسان: اهجهم وروح القدس معك. والشعر منه ما هو خير ومنه ما هو شيء، منه ما هو زين ومنه ما هو شيء، منه ما هو خير ويؤجر صاحبه عليه إذا كان نصرة للدين أو بيانا للأخلاق، ومنه ما هو شر ويؤثم المرء عليه كالهجاء الذي فيه فتنة بين الناس أو ما يذكر على سبيل التعصب القبلي، فإذا ذكر على هذا السبيل ذم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وقال أيضا: إن من الشعر لحكمة. فالمؤلف أورد هذا الباب لبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استحسان الشعر الطيب، وأنه يستدل بما اشتهر من القصائد أو الأبيات أثناء كلام. نعم.
5: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
3: نعم. وهذا الحديث صححه الألباني. قال عن عائشة قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ المراد بالتمثيل أن يتمثل تصديقا لكلامه أو استدلالا واستئناسا بشيء كحكمة من الشعر. فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا البيت قيل أنه لطرفة بن العبد، كما جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، أي انتظره واستبطأه، تمثل فيه ببيت طرفة ابن العبد: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كما جاء في البيت في معلقة طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فقد يكون ورد عن ابن رواحة قاله، وقد يكون قاله طرفة. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي يأتيك بالأخبار دون أن تعطيه ما يتزود به مقابل إحضاره أو إبلاغه أو نشره للخبر. فهذا يدل على ما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بالشعر، أي بالأبيات المشهورة التي تداولها الناس وأصبحت حكمة وأصلها بيت من الشعر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة، أصدق أي في موافقتها للاعتقاد الصحيح، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. وكاد من أفعال المقاربة، أي كاد أن يسلم، لأن هذا الأمر ينكره أهل الجاهلية، أو أنهم لا يقرون بلازم ذلك، فإن الإقرار بالربوبية، وهذا من الربوبية: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هو إقرار بربوبية الله عز وجل وبقاء الله، وأن كل شيء زائل، كل ما عليها فان. فهذا توحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية، يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية. فكاد الشاعر أن يسلم، لأن من أقر بهذا لزمه الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. فهذا من الشعر الذي يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الاعتقاد الصحيح. نعم.
5: عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
3: هذا مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، وقد يكون هذا البيت قاله من نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مما أثر عن العرب، وقد يكون أيضا أقرب إلى الحكمة، ولكن كان الكلام مسجوعا. فلما أدمي صلى الله عليه وسلم فدميت، أي أصبعه، أي خرج منها الدم، أصابها الحجر، فلم يبالي صلى الله عليه وسلم، وقال كلام فيه دعوة وموعظة: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وفيه تنبيه إلى أمر الإخلاص، تنبيه إلى أمر الإخلاص. نعم.
5: عن البراء بن عازب قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
3: وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. قال عن البراء بن عازب قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ يعني تركتم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حرب هوازن. فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما هرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس بسبب ما تلقتهم من رؤوس الجبال النبال، لأن هوازن كانوا على رؤوس الجبال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أسفل الوادي، ومع ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يرتجز بهذا البيت، وهو من دلائل شجاعته صلى الله عليه وسلم، فأقدم والسهام والنبال تأتي من هنا وهنا. فهذا موضوع الشاهد منه، هذا الرجز والبيت، وأبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. أنا النبي لا كذب، أي أنا رسول رب العالمين. وما معنى هذا وما المراد منه؟ أي أن الله لا يتركني، سينصرني، أنا رسول رب العالمين، والرسل موعودة بالنصر، أنا ابن عبد المطلب. نسب نفسه لجده لشهرته، ولأنه كان زعيم قريش، وعبد المطلب من الأسماء التي تعبدت لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن هذا على سبيل إيش؟ الإخبار، وليس على سبيل الإقرار، على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإقرار. نعم.
5: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل.
3: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، لأن العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم أربع، منها عمرة القضاء، وابن رواحة وهي التي كانت بعد الحديبية، لأنهم اتفقوا على أن يعودوا العام المقبل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول شعرا: خلوا بني الكفار عن سبيله، يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حاميا له، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أي الرأس، عن مكانه وموضعه، ويذهل الخليل عن خليله، أي يصيبهم الرعب من شدة الضرب الذي يرونه من المسلمين. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، يعني مستنكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، أي اتركه. فلهي أي الأبيات والشعر أسرع فيهم من نضح النبل، أي من ضرب النبل. فالشعر له أثر عند العرب من هجاء أو غيره، ويتأثرون به أكثر من تأثر السهام، لأن الشعر يبقى بين الناس ويتداوله الناس، فيبقى تأثيره على مر الدهور، بعكس ضربات السهام فهي في لحظتها إما تجرح أو تقتل، ولكن الشعر أثره عميق على النفوس. ودلالة ذلك جواز الشعر وجواز إلقاؤه في المسجد، فإن ابن رواحة ألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في المسجد الحرام. نعم.
5: عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم،
3: أي من باب الإقرار، ومن باب تركهم يتحدثون بالأمر المباح ويتسامرون بالأمر المباح. وقد جاء عند النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز إن جلس الرجل بعد صلاة الفجر في مصلاه ينتظر الشروق أنه لا يجب عليه أن يكون جلوسه كله في الذكر، فيجوز أن يجالس أصحابه في العلم أو في الأمر المباح يتكلمون. قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. يقول ذلك إما على سبيل الافتخار وحق له أن يفتخر بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول على سبيل أنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فكان يحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يقال ينشد الشعر، فإنشاده لا يلزم منه التغني، وإنما الإنشاد المراد به ذكره، أنشد شعرا. أما ما انتشر بين الناس بما يسمى الأناشيد الذي هو التغني فهذا

0: أنواعها وأشكالها وأحوالها يزداد تمسكا بالإسلام. ولهذا الذين يسلمون ويدخلون في الإسلام بعد كفر تجدهم أكثر تمسكا بالإسلام، وهذا ملاحظ. لماذا؟ لأن من ألف الإسلام من صغره لا يشعر بالفرق بين الإسلام والكفر، ولكن الذي عاش في الكفر ورأى ظلمات الكفر فلما يدخل في الإسلام ويرى نور الإسلام ولذة الإسلام يكون تمسكه بالإسلام أشد من غيره. وهذا يلاحظ، نرى كثيرا من إخواننا أهل السنة الذين كانوا في كفر من أشد تمسكا في الإسلام وغيرة على السنة واهتماما في الدعوة إلى الله عز وجل، وتجد أنه يقبل على الإسلام ويتمسك بالسنة ويحفظ القرآن ويحفظ العلم أكثر ممن أسلم من دهور طويلة، أو ممن هو في الإسلام من صغره ونشأ بين أبوين مسلمين. وهذا مصداق لما قاله عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال: ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم غالبا السكوت، وربما تبسم معهم عندما يذكرون شيئا من أمر الجاهلية ويضحكون، تبسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم.
0: إن كان ليسلم أمية ابن أبي الصلت من شعره الذي فيه إقرار بالربوبية، ولكنه لم يقر بالألوهية، كاد أن يسلم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أردف الصحابي الشريف، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديفا له على الدابة، فأنشدته 100 قافية، أي 100 بيت، يسمى البيت قافية لأن أبيات القصيدة تكون على قافية واحدة، من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو شاعر جاهلي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه. إما يراد بقوله هيه أي إقرار لما قال لما جاء في البيت، أو هات هيه يعني أكمل، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. لأن هذه الأمور إقرار بالربوبية، فصاحبها يلزم منه أن يسلم ويقر بالألوهية، لأن المرء العاقل عندما ينظر إلى معاني الربوبية فإن هذه المعاني تدله على أن خالق هذه الأشياء هو المستحق بالعبودية، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الآية. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم.
1: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فهذا الحديث فيه جواز إلقاء الشعر في المسجد، وجواز إلقائه على المنبر، وجواز أن يستدل الخطيب بشيء من الأبيات، وفيه منقبة لحسان ابن ثابت، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منبرا في المسجد يقوم عليه ويلقي الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفاخر عن رسول الله وينافح عنه، يدافع عنه ويبين خصاله، وفيه دعوة إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، أي بجبريل، ما ينافح، أي بسبب ما ينافح ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كل من نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته فإن الله يؤيده، فليس الأمر مقتصرا على حسان، لأن تأييد جبريل له كان علته وسبب

0: باب إيش؟ لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من كان مخلصا وينافع عن السنة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يكون معه يؤيده. فإن علة تأييد الله لحسان بجبريل كان بسبب دفاعه ومفاخرة ومنافحة حسان على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الأمر كل من اشترك في هذه العلة، فكل من ينافح عن السنة فإن الله يؤيده بجنده التي لا يعلمها إلا الله. فهذا الشاهد منه جواز الشعر ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له بما يكون فيه دفاع عن الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
0: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
1: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نزهة المشتاقين،
4: نزهة المشتاقين
3: في رياض الصالحين،
4: في رياض الصالحين
3: من كلام سيد المرسلين،
4: من كلام سيد المرسلين.
3: تعليقات نفيسة
4: وفوائد فريدة لأهل العلم
3: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
3: نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: نزهة المشتاقين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.
6: فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتها، فالحديث الأول حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة، منها الاغتسال، أن يغتسل كما يغتسل للجنابة كما في حديث أبي هريرة التالي. وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه، وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة، أما النساء فلا يجب عليهن. ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث، فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أثم وصحت جمعته، لأنه ليس عن حدث. ومنها أن يدهن بالطيب، يعني يتطيب بدهن عود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك، المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجب. ومنها أن لا يفرق بين اثنين، لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهما، وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتبكا فلا يفرق، أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها لأن الاثنين هما اللذان افترقا. ومنها أن يصلي ما كتب له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة، فدل هذا على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما شاء قليلا كان أو كثيرا إلى أن يحضر الإمام. ومنها أن ينصت، يعني ينصت الخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرغ الخطيب من الخطبة. فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. أما حديث أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل الجنابة، يعني يوم الجمعة، فغسل الجنابة هو معروف، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنة ووزعها على الفقراء، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وخص الكبش بالأقرا لأنه أقوى وأكبر حجما، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف، ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية. فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم، لكن يكتب له أجر الخطى من بيته إلى المسجد. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يبكر، وأكثر الناس اليوم ولله الحمد ليس لهم شغل فارغون، لكن يكسلهم الشيطان ويخذلهم ويثبطهم عن الخير، حتى أن الإنسان لا يذهب إلى السوق ليس له شغل، ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير. هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام، في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات، وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات، والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى خمسة أقسام. قد تكون ساعة ساعة عرفية كالساعات التي في معنى، وقد تكون أطول أو أقصر، المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. فالساعة الأولى هي الخمس الأول، والثانية هي الخمس الثاني، وهي المجرة. اللهم وفق.
2: نزهة المشتاقين، نزهة المشتاقين في رياض الصالحين، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، من كلام سيد المرسلين. تعليقات النفيسة وفوائد فريدة لأهل العلم في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نزهة المشتاقين، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: فضائل يوم الجمعة.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. رواه البخاري. وعن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال: دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول: ما هي المصارف التي نتصرف فيها بالأموال المكتسبة من أسهم محرمة، وهل يجزي صرفها في المساجد وقضاء الديون؟
9: أولا، على المسلم أن يتقي الله في مكاسبه، وأن يبتعد عن كل مكسب خبيث شاك فيه، يطهر مكاسبه ونقيها، لأن الحرام لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جلد نبت من سحت فالنار أولى به. والعبد مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه، ومسؤول عن ماله فيما أنفقه، فليتق الله في ماله، وليبتعد عن الحرام قد استطاعته، فإن أكل الحرام لا خير فيه، يمنع من إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يد السماء: يا رب يا رب يا رب، يعني أتى بأسباب الإجابة، من كوني مسافر أشعث، أغبر، رافعا يديه، متذللا خاضعا لرب، لكن ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فيا أخي، إذا كان هذا حالك الحرام يمنعك ويحول بينك وبين دعائك يسمع، فعليك أن تتقي الله وترفع عنه. يقول الله في حق الأيتام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه عقوبة أكل المال بغير حق، فاتق الله. ولكن إذا ابتليت بجنس هذا، هذه الأموال لا تدع بيد المرابين، خذها وأنفقها في المشاريع العامة. أما المساجد فبغير لا يراها، لأنها مساجد ولا ينفق على مكاسب الخبيثة.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
2: ما هو حجاب المرأة الشرعي؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر عينيها؟ جزاكم الله خيرا.
3: إن هذه الشريعة الإسلامية العظيمة الشاملة لمصالح البشر الكفيلة

0: والسلامة لها ومنها، ومن ذلك الحجاب. فالمرأة محل الطمع للرجال، لا سيما الذين ابتلوا بإرادة السوء وتطلعوا لتحصيل رغبات أنفسهم ولو من طريق محرم. والحجاب الشرعي الصحيح هو ما يحجب نظرات الرجال عن مواطن الجمال في المرأة. وأبرز أو أحسن موضع، بل هو مركز الجمال والفتنة، الوجه، الذي طالما ردد الناس عنه ما يدل على ذلك، فإنهم يصفونه تارة كالهلال إذا اكتمل، وتارة وتارة أسالة جمال، إلى غير ذلك. فإذا حجب عن هذه النظرات فقد أغلق أخطر أبواب الفتنة. وإذا كانت المرأة تحتاج إلى تنقل حركات وذهاب ومجيء، فإن الله يستر عليها، يستر الوجه، ولا مانع من وضع فتحات على قدر الحاجة أمام العينين تبصر منهما ما أرادت من طريقها. إن أرادت فتحة على قدر عين واحدة كما يفعله كثير من المسلمات، وإن أرادت أمام العينين معا، ولتعلم أن الله يعلم النوايا وأحاط علما بالمقاصد، فمن اتخذت شيئا من ذلك من أجل الفتنة فلا تخفى على الله خافية. فإن بعض النساء تستعمل البراقع لا للستر وإنما للإغراء، ولا لقصد توفير الحجاب، ولكن لتوفير أسباب جذب أعين الرجال إليها، وهذه لا تخفى على الله جل وعلا مقاصدها. فالواجب على المسلمة وعلى من له سلطة عليها أن يعمل ما يحقق الحجاب الشرعي ويباعد بين الاستهتار والتبرج، والله أعلم.
1: الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
2: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
1: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: من توجيهات العلماء.
5: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
4: من توجيهات العلماء.
3: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
4: من توجيهات العلماء.
6: موضوع هذه الحلقة حول ميزة وخاصية خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختار لهم يوما عظيما من أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، سيد الأيام وأفضلها عند الله. ومما جاء في الصحيح

0: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ومن مظاهر وفضائل هذا اليوم صلاة الجمعة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فصلاة الجمعة فريضة على المسلمين، فريضة على كل مسلم ذكر حر مقيم. وقد دل على فرضية صلاة الجمعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضية صلاة الجمعة وأهميتها، والوعيد الشديد على من تخلف عنها، ففي الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. وفيه أيضا: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ويروى في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي فلا صلاة له، ألا فلا حج له، ألا فلا صوم له، ألا فلا زكاة له، أي فلا أية، فمن تاب تاب الله عليه. وهذه الفريضة، أعني صلاة الجمعة، مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أضل عن هذا اليوم من قبلنا من اليهود والنصارى وخصنا بهذا اليوم، فله الفضل والمنة، فنحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. وإن هذا يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وخص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وادخره لهم، فللأمة في هذا اليوم فضل عظيم بأن الله تعالى خصهم به وحرمه من قبلهم من الأمم. إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم ذكر حر مقيم، يعني فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى، فإن المرأة تصليها في منزلها ظهرا، أما إن صلت مع الإمام فإنها تتبعه وتصليها ركعتين، لكنها غير مطالبة بأن تحضر صلاة الجمعة. كذلك المسافر لا جمعة عليه واجبة، لكن لو صلاها في المسجد أجزأه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم ينقل أحد عنه أنه صلى بالناس صلاة الجمعة، بل كان يصلي الظهر ركعتين. وكذلك يوم عرفة لما صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، دل على أنها ظهر مقصورة، إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، لأن الجمعة يشرع فيها الجهر بالقراءة. فأخذ من هذا العلماء عدم مشروعية صلاة الجمعة للمسافر. وكذلك المريض الذي يعذر بترك صلاة الجماعة أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة إذا كان المرض يمنعه ويحول بينه وبين إتيان المسجد. أما العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فمن العلماء من يقول: لا تنعقد صلاة الجمعة حتى يستكمل العدد 40، ويستدلون على هذا بحديث مضت السنة أن في كل 40 جمعة. ومن العلماء من سوى بين الجمعة والجماعة فقال: ما دامت صلاة الجماعة تنعقد ولو باثنين أو ثلاثة فكذلك الجمعة. وتوسط بعضهم فقال: الأربعون فما فوق يجب عليهم صلاة الجمعة ويطالبون بها، ومن كان أقل من 40 إن أدوا صلاة الجمعة أجزأتهم، وإن لم يفعلوها فلا شيء عليهم. إلا أن الأولى والله أعلم إذا كان العدد قارب 40 ما فوق 30 أو أيضا 20، أن أداءهم لصلاة الجمعة أولى من تركهم إياها. يتساءل كثير من أبناء المسلمين الذين قد يضطرون إلى السفر لخارج ديار الإسلام في البلاد غير المسلمة، وينكثون في سفرهم عدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وقد يجتمع منهم مجموعة في مكان واحد يقاربون 20 أو 25 نفر أو نحو ذلك. يتساءل كثير منهم هل يؤدون صلاة الجمعة أم يمكثون كل السنين لا يؤدون صلاة الجمعة، وهم في الحقيقة يعرفون أن بقاءهم في تلك الديار مدة ما بين 2 إلى 3 سنوات إلى 4 سنوات. فالذي يظهر أن هؤلاء ينبغي لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة ويتعين ذلك في حقهم، وينبغي أن يجتمعوا لأدائها ويحضر قدر الإمكان من العدد الذي تقام به صلاة الجمعة ويصلونها وإن لم يكملوا 40. وقت صلاة الجمعة المشهور عند الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر، وأنها لا تقام إلا بعد دخول وقت الظهر، فجعلوا وقتها وقت صلاة الظهر. ومن العلماء من تساهل في ذلك فجوز فعلها قبل الزوال، بعضهم قبل الزوال بساعات. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أول وقت الظهر، ولهذا قال بعض السلف ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقال في الحديث آخر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرج ونتبع الفيء، أو ليس الفيء للحيطان ظل يستظل به. يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها في أول وقتها. أذكر إخوتي المسلمين بأن يهتموا بهذا اليوم العظيم، فيغتنموا هذا اليوم ويعظموه بالصلاة وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة كتاب الله العزيز، والمبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التكاسل عنها، وألا تكون رحلاتهم منتظمة أسبوعيا يتركون لأجلها صلاة الجمعة. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا في يوم الجمعة حظا ونصيبا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والرضا بها والقناعة بها والعمل بها والطمأنينة إليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
2: من توجيهات العلماء، جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامج محاضرة الأسبوع. اخترنا لكم هذا الأسبوع محاضرة قيمة تحوي بين طياتها كوكبة من أقوال السلف الكرام الذي قل لفظه وكثرت فائدته، يبينها ويعلق عليها فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والتي وسمها بعنوان من معين أقوال السلف، متمنين لكم أن تقضوا مع هذه المحاضرة وقتا عامرا بالعلم والفائدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أتم النعمة ومن على الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تتقلب في خير إلى قيام الساعة. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لا شك أن المحاضرات والدروس من أشد ما تكون الحاجة إليه في هذا الزمن، لأنها سلاح يتسلح به المؤمن في خضم هذه الفتن وخضم هذه التقلبات، لا سيما أن أغلى شيء عند أهل الإسلام هو دينهم، وأغلى شيء عندهم في هذه الدنيا وإيمانهم. فالحرص عليه بالسلاح المناسب الإيماني وبالدواء النافع من أهم المطالب وأعظم ما يحرص عليه. لذلك هذه المحاضرات وغيرها مما ينبغي للشباب وللناس بعامة رجالا ونساء أن يحرصوا عليها، لأن المؤمن إذا استفاد لا شك أنه سيفيد غيره من أهل بيته أو من يخالطه أو ممن يكون معه. هذه المحاضرة ليس لها عنوان يتضح معه المقصود منها، لكنها بعنوان من معين أقوال السلف. والسبب في الاختيار أن أقوال السلف رحمهم الله تعالى، وهم من سبقنا من أهل العلم الراسخ وأهل الاستقامة على المنهج الحق، فإن هؤلاء لهم من الدروس والأقوال وما أثر عنهم ما يكون إماما للناس يفهمون به مقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الإسلام بعام. ولذلك كان حرص المؤمن أولا على كلام الله تعالى، فهو الذي لا يعدله شيء، القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والحق الذي لا محيد عنه، وهو الفصل، وهو الذي تأنس له القلوب وتقوم له الناس. لذلك كان من الجوازم أن يهتم بالقرآن منهجا وعلما وعملا، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما يكون من أقوال أهل العلم الذين رسخت قدمهم وشهدت لهم الأمة، فإن في كلامهم ما يكون نبراسا لأهل الإيمان. ولذلك قال الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، قال في كلام السلف: كلام السلف قليل كثير الفائدة، كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. وكلام السلف على قلته فهو محفوظ، لأنه كلمات قليلة تستوعب وتروى وتذكر وتتناقلها الأمة، لكن الكلام الكثير تجد أنه لا ينقل عن صاحبه مع كثرة كلامه، لا ينقل عنه إلا الشيء النادر من الكلام الذي يبقى، يبقى التأثير العام، لكن كلام السلف فيه نفع عظيم في التأثير وفي الحفظ، ويمكن أن ينطلق منه طالب العلم، ينطلق منه الداعي، ينطلق منه المربي في بيته في مدرسته، ليكون ميدانا للبيان والشرح وتعليق الناس بهذا الكلام العظيم. لذلك كان من المهم أن نلفت انتباه المهتمين بالديانة من جميع الطبقات، والمهتمين بالعلم، والمهتمين بشأن الإسلام، إلى الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح من الفهم والإدراك والعمل، فإن فيهم المقتدى به وفيهم الإمام في أقواله وأعماله. أقوالهم كثيرة متنوعة، لكني سأخذ بعض ما تيسر منها. وهذه الأقوال التي سأوردها ليست من جمعي، وإنما كانت مراسلات عبر الهاتف الجوال بيني وبين بعض الإخوة الخاصين الذين لهم بهم صلة دائمة. وهذه من المهمات، فإن هذه الوسائل الحديثة، الرسائل عبر الجوال، لا بد أن يستفاد منها في الدعوة إلى الله تعالى، والاستفادة منها في التثبيت وفي تعليق الناس بالمنهج الصحيح، وفي ربطهم بما كان عليه أهل العلم وما كان عليه السلف الصالح. كثير من الإخوة يهتم في هذه المراسلات عبر الجهاز الجوال، يهتم فيها بالدعاء في يماء في بعض المواسم أو في يوم الجمعة أو في آخر الليل، وهذا حسن والدعاء طيب، لكن الكلام الذي ينتقى لا شك أنه يكون له تأثير إذا كان معزوا لأحد من أهل العلم. هذا أساسها، ولذلك هي ليست اختيارا مني ولكنها مجموعة ولها دلالاتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد تلك النصوص، وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها. الرسالة تبوكية لابن القيم رحمه الله تعالى. ماذا يقول في هذا الكلام العظيم؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي يعبر عنها أهل العلم بالنصوص، ولا يقصدون بالنص المصطلح الأصولي وهو اللفظ الذي لا يقبل الاحتمال والتأويل، يقابلون النص بالظاهر إلى آخره، لا، يقصدون بالنص يعني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الخبر الذي جاء في القرآن أو في السنة، الواجب في الأخبار التسليم، الإيمان بها والتسليم واعتقاد مقتضاها. وفي الأوامر والنواهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذن هذه النصوص هي حياة المسلم، يأخذها ويعمل بها. ابن القيم رحمه الله استعرض حال كثير من الناس في هذه الأمة ممن ألفوا أو ممن لهم شأن. قال: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص. لماذا؟ لحل حق الله جل وعلا، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون في القلب حزازة من النص من الدليل، هذا أمر عظيم. لكن هنا لا بد من معالجة السبب، لأن هذا أمر عظيم أن يكون في القلب شيء من ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم في أعظم المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، إذا أتيت فيها بالنصوص الدالة على الاعتقاد الصحيح وعلى الإخلاص وعلى أنواع على التوحيد وعلى الشرك وما أشبه ذلك، تجد أن بعضا من الناس الذين أشربوا هواهم في أشياء بودهم أن هذا النص لا يورد. بل هناك أغرب من ذلك، هناك أغرب من ذلك، ذكره بعض المنتسبين مع الأسف للعلم. قال: إنني إذا أتيت إلى سورة، إلى جزء عمّة، وأتيت إلى سورة تبت يد أبي لهب وتب، لا أقرأها. وهذه ذكرها في مجلة من المجلات مقال لي. لماذا؟ قال: لأنها في عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشأن العظيم، هذا يسبب بلاء عظيما في اعتقاد المرء وفي عقيدته وفي صلته بالله جل وعلا. النص جاء ليتبع، الحجة على العباد في القرآن وفي السنة، كلام الله الذي يوحى الذي يتلى ووحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، لذلك لا بد من التسليم له. فكيف يجد بعض المسلمين حرارة كما يقول ابن القيم في أكبادهم من تلك النصوص، بوده أنه لا تذكر له هذا النص؟ وهكذا في مسائل كثيرة. اليوم في مسائل عظيمة تأتي مثل تحكيم الشريعة في بلاد الإسلام وفي المسلمين، تحكيم الشريعة واجب. إذا أتيت إليهم في خطبة أو في مقالة أو في مناسبة وقلت ما قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بودهم أنك لم تذكر هذه الآية. ويأتي أناس كثيرون الذين يناهضون حجاب المرأة ويناهضون الاستقامة ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما قال الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أو إذا أتيت وذكرت لهم النصوص الدالة على هذا الأمر وعلى ستر المرأة وعلى عدم جواز الفتنة بها وما أشبه ذلك، ودهم أنك لا تورد هذه النصوص، وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة في أن مسلما يتمنى أنه لم يسمع نصا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الهوى، أن له هوى في شيء معين ولا يريد أن يكون الدليل ضده. والواجب التسليم، الواجب أن لا يكون في نفس المؤمن حرج مما قضى الله جل وعلا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يتبع الدليل كلام الله وكلام رسوله، والدال هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، النبي صلى الله عليه وسلم نذير وهو السراج المنير. لماذا؟ ينذرنا عن أشياء ويفتح لنا الطريق في نور وبصيرة. قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد اليوم فيما ينشر من مساجلات ومن حوارات فيما يدعون، اليوم شاع في الزمن ما يسمى الحوار، شاع في الناس سواء في الصحف أو في بعض القنوات الفضائية إلى آخره، الحوار، وهو في الحقيقة لا يريدون به الحوار، لا يريدون به الحوار للاستفادة ولمعرفة الحق ولمعرفة النص لمعرفة الدليل وللاتباع وللنجاة يوم العرض على الله جل وعلا. هم يريدون من الحوار خلخلة الثوابت والمبادئ التي علمناها. فتأتي حوارات في قنوات فضائية، الأصل أنه لم إذا أتى النص كما قال ابن القيم هنا استسلم الناس، لكن هنا يأتون له بطريق وطريق وتأويل وتأويل بغير حجة ولا بيان، وخاصة فيما يكون مما يتعلق بالأهداف التي يريدونها بتغيير المجتمع. هذه لفتة دل عليها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال: جميع التعايش والتناصف والتعاشر في مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. التعايش والتعاشر مع الناس هذا لا ينفك عنه أحد، الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، يحتاج إلى أنه يعاشر، يعاشر في بيته والديه، يعاشر أخوانه أهله أبناءه، يعاشر زملاء في العمل في منطقته في حارته في مسجده إلى آخره. هذا التعاشر لا بد لا ينفك من أحد. لذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين بآداب التعاشر، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. محمد بن علي بن الحسين ماذا قال؟ قال: التعايش والتعاشر في مكيال، هذا المكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. ما معنى ذلك؟ يقول أنك تحتاج في التعاشر مع الناس والتعايش معهم لكي تكون مخالقا للناس بخلق حسن، تكون معك صفتان حتى تنجح. هذه الصفتان ثلث صفة وثلثان صفة: الفطنة والتغافل. التغافل ما معناه؟ التغافل هو عدم إقصاء الأمور بحثا وتنقيبا. ربما يقول لك واحد كلمة تعرف أنها غير صادق فيها، ما تأتي تلاحيه حتى تثبت له ألف أنه غير صادق. يأتي يقول شيء من هواه، ما تأتي تثبت أنه خطأ. لابد من الفطنة حتى تدرك الأمور في تعاشرك وتعاملك، لكن لابد من التغافل، ما يكون المرء مصادما. التعاشر مع الناس يحتاج إلى من هو فطن ومتغافل، فطن حتى لا يلعب عليه، حتى لا يضحك عليه، حتى لا يأتي في أشياء، حتى لا يأتي أشياء يظن معه أن المؤمن والرجل الصالح هذا أنه لا يفهم شيئا، وفطن لكنه لا يقصي الأمور إلى نهايتها يتغافل. ولذلك قال أحد علماء الحديث وأظنه وكيع، قال أو سفيان، قال الخير 9 أعشاره في التغافل، 9 أعشاره في التغافل. فنقلت للإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد قصر، يعني لم يأتي للصواب كاملا. الخير كله في التغافل. لذلك تأتي هنا التعاشر، لا بد لك من التغافل، هذه وصية لكي نحصل على أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وهو الخلق الحسن. أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، لكن الخلق الحسن ليس دروشة غفلة بمعنى عدم انتباه وعدم فطنة، لا، فطن ولكنه مربي، فطن مربي يفهم ويتغافل. وهذه تكون في كثير من الأحيان أعظم تأثيرا في المقابل، إذا علم أن الذي يتعامل معه أنه فطن ولكنه يتغافل فيكون أكثر وأكثر في ذلك. الإمام أحمد قيل له إن فلانا من أئمة الحديث أو من رواة الأحاديث إنه مريض وله 10 أيام لم يخرج من بيته، قال نذهب لزيارته، فإن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض. فذهب هو وأصحابه، وكان هذا الذي يروي الحديث أو من علماء الحديث كان يتأول شيئا، لا يشترط في العالم أو في الراوية أو في أن يكون كاملا، ربما له تأويل في مسائل من مسائل العلم يراها كذا ولا يوافقه عليه غيره، فكان له تأويل في بعض المشروبات مما لم يجمع العلماء على حرمته. فدخل الإمام أحمد لزيارته، فلما دخل وجد بعض هذه الأشربة، هو يعرف مذهبه في الشراب، وجد بعض هذه الأشربة في مكان فجلس وجعلها خلفه، جلس الإمام أحمد لزيارة المريض وجعل تلك الأشربة خلفه ومعه عدد من طلابه وزاروا وخرج. لما خرج قال له بعض تلامذته يا أبا عبد الله ألم ترى الشراب؟ قال لم أرى شيئا. قال لقد كان وراء ظهرك. قال وهل يرى الإنسان ما وراء ظهره؟ هذا تغافل، تغافل فيه حكمة. أتت الجارية لهذا الراوية، أتت له وقالت لقد أتاك أبو عبد الله ولم تنزع الشراب، فقال إذا كنت لا أستحي من الله فكيف أستحي من أبي عبد الله، ولكني أتركه من الساعة أريقي تلك القوارير. الموقف له تأثيره، ولكن لكل مقام مقال. هنا قال محمد بن علي بن الحسين فطنة وتغافل، المؤمن فطن كيس، فطن يدرك الأمور ويعرفها لكن لا يقصي الأمور إلى نهايتها. في بيتك أن ترى أشياء، تصرف ابنك، تصرف، يتصرف أخوك، يتصرف صديقك بأشياء لابد فيها من التغافل، يقول كلمة لا تعجبك تمررها. لذلك قال بعض السلف الكلمة التي تؤذيك تطئ لها رأسك فإنها تتخطاك. إذا أتى كلام يؤذيك تقول فلان يقصدني، هذا يقصدني، لا تعتبر أنه يقصدك ولا تكون أنت المراد به، لكن إذا واجهت الكلام أصبح عليك وأصبح إلى آخره وزاد. ولذلك في كثير من المواجهات تزيد، أصلا الخلافات تزيد بمواجهات لأنها بدأت المواجهة، لكن لو مررها المسلم ولم وكان فطنا فيها لكن تغافل عنها نجح كثيرا في ذلك. مجاهد بن جبر تابعي الإمام المشهور قال مربيا ومرشدا: لما شاعت الأهواء في زمنه بدأت ظهور الفرق من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية وما أشبه ذلك. قال مجاهد رحمه الله تعالى للناس: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. لماذا؟ لأن عنده أنه لم يصح له إسلامه إلا بالسلامة من تلك الأهواء، فهو يتنازع، يرى منة الله عليه بالسلامة من تلك الأهواء، ويرى منة الله عليه بالإسلام، فيرى أن هذه تتمم هذا. بالإسلام الصحيح والفقه في دين الله والعلم النافع واتباع السبيل المتيقن الذي لا اشتباه فيه سلم وفقه الله للسلامة من تلك الأهواء، وبحرصه على السلامة من تلك الأهواء سلم له إيمانه وسلم له دينه. لذلك المؤمن حريص ويجب أن يحرص دائما على السلامة من تلك الأهواء. إذا وجدت الأهواء والأقوال وهذا اذهب إلى المتيقن، تسلم، لا تذهب إلى طريق تخاطر فيه في دينه. المرء التزم بدين الله وحرص على الدين وحرص على الخير، لماذا؟ لكي يفوز برضا الله جل وعلا والجنة، لا يخاطر بشيء مظنون. الآن في أمور التجارة، أمور التجارة يقول هذا مخاطرة عالية، مثلا يقولون الأسهم مخاطرتها عالية جدا، قل هذا فيه مخاطرة تدخل فيه، لأن واحد ما العاقل ما يأتي ويقدم ماله في شيء مخاطرة عالية، يقول خله يروح. قد الناس حريصون على أموالهم ويأنفون ويمرضون ويصيبهم ما يصيبهم إذا فقدوا تلك الأموال، لأن المال عصب الحياة. فكيف إذا خاطر بمنهجه، خاطر بدينه؟ مسألة عظيمة. لذلك يجب على المسلم أن يتنبه إلى ألا يخاطر بشيء هو من تلك الأهواء. أي شيء لابد يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الديانة الأصل. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين والزهاد المشهورين، وكان مربيا في العبادة والزهد، وكان أيضا مربيا في التعامل والتعاشر. الفضيل بن عياض يعاشر من؟ هو من الزهاد العباد، يعاشر من؟ أكثر ما يعاشر العباد. فرأى في العباد شيئا، رأى في العباد شيئا، فوجه لهم تلك الكلمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. كما ذكرنا آنفا، الله جل وعلا أمر بقوله: وقولوا للناس حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هل العبادة والعابد وصالح وبإذن الله يأتي الفرائض وبإذن الله ينتهي على المحرمات، هذا يكفي أن يكون صاحب خلق حسن؟ لا، قد يكون رجل يرتكب بعض المنهيات أو يفرط في بعض الواجبات أحسن خلقا منه، يثقل ميزانه من تلك الجهة. قال الفضيل: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، والعابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. يرشد إلى أن الأكمل أن تكون صالحا مستقيما على دين الله ومعك عقل يكون فيه حسن الخلق. إن حسن الخلق كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة أو بخيري الدنيا والآخرة. لذلك حسن الخلق يكون محبوبا ولو كان غير سالم من الذنوب، ومن يسلم من الذنوب لكن باعتبار الأغلب. علي بن سهل بن الأزهر رحمه الله تعالى قال كلمة توقفت عندها لما جاءتني الرسالة طويلا متأملا متأملا، وحركت في أشياء كثيرة جدا، وهي تصلح إلى أن تناقش في محاضرة مستقلة. قال: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. أول ما يدخل في هذه الكلمة، وعلي بن سهل من الحكماء، أول ما يدخل فيها الإخلاص لله جل وعلا. أول صحة مبادئ الإرادة الإخلاص لله تعالى، والإخلاص أن تخلص نفسك في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا، أن تعامل الله جل وعلا. أحد بيعمل شيء يقصد به وجه الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد وهو الله جل وعلا، كن واحدا في إرادتك وقصدك، في واحد في سبيل واحد. فالله واحد، ولا بد من قصد وإرادة واحدة وهو الإخلاص في سبيل واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا يأتي أثر الإخلاص، الإخلاص الصدق مع الله جل وعلا في مبادئ الإرادات في أي عمل يسلم لك عاقبة الأمر. إذا أردت في أمر دينك انتبه لأساس الإرادة، هل هو الدين لله جل وعلا، أو أردت أن تتميز، أو أردت أن تذكر، أو أردت أن يكون لك شأن بين أهلك وأطفالك. شخص حفظ القرآن أراد أن يحفظ القرآن لأنه تأثر بمقرئ وأراد أن يكون إمام مسجد يقصد أو مقرئ. آخر طلب العلم أراد أن يتصدق. آخر طلب المال ليكون أكثر من فلان أراد الدنيا، وآخر طلب الشفاعة للناس يشفع ويذهب مع هذا يريد الذكر، وآخر يعطي من المال يريد الذكر، وهكذا. هذه أنواع من المقاصد. هذه أعمال الواجب أن يوطن المؤمن نفسه أن تسلم له مقاصد إرادته بالإخلاص فيها. كيف يكون الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون فيها مريدا وجه الله جل وعلا. أي عمل تقول هذا لله، لكن لا يعني أن لا يكون لك فيه نصيب من الدنيا، بس القصد فيه والله جل وعلا. إذا كان من العبادات الخالصة فإنه لا يجوز أن يكون فيها قصد من الدنيا. إذا كان أمر فيه وفيه فإن العلماء اختلفوا، هل ما كان للمرء فيه محبة له أن يقصده أو ليس له أن يقصده؟ على قولين لأهل العلم، أصحهما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: إذا كان العمل لله جل وعلا ورتب الشرع عليه ثوابه في الدنيا فإنه لا بأس بقصده. مثل قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. واحد يريد صلة الرحم يذهب ويصل رحمه ويحرص عليها، قصده وجه الله جل وعلا والرغبة فيما عند الله والله اللي أمر بذلك، لكن في داخله أيضا يريد أن يبسط له في رزقه ويريد طولة العمر. يقول لا بأس بذلك، لأن الشرع حث على العمل بذكر هذه المثوبات، ولذكرها ابن تيمية في قاعدة له مهمة اسمها قاعدة في المحبة، فيما كان للعبد فيه محبة وهو عبادة. الكرم، واحد يريد كريم بطبعه يأنس يتصدق ويعطي وينفع ويريد وجه الله، لكن هو يجد في نفسه سرورا إذا فعل هذه الأشياء، قال لا بأس بذلك، لأن هذه العاجل بشرى المؤمن. كذلك قال أهل العلم: من دعا الناس لئلا يتهم بالبخل وما يرغب يدعو، يعني يعمل وليمة ولا ما يرغب هذا الشيء، يجد في نفسه ثقة لأنه يعملها، لكن البخل صفة مذمومة، البخل فيما يعني البخل عدم الإنفاق فيما الإنفاق فيه واجب أو مستحب، قد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب الحال، لكن يريد أن لا يوصف بالبخل فيعمل عمل هو لا يريد أن يدعو ويصل ويجمع ناس ويكون عنده على خير، لكن يريد أن لا يقال عنه بخيل، قال أهل العلم يؤجر على ذلك، لأن عمله للتخلص من أعمال من صفة مذمومة. لذلك قال هنا علي بن سهل بن الأزهر: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه، لا يسلم من جهة الإثم ولا يسلم في منتهى عواقبه من جهة أيضا معيشة في الدنيا. لذلك مبادئ الإرادات مهمة جدا، وقد قال أحد الزهاد وهو عبد الله السكندري قال في كلمة مشابهة لذلك في بعض المعاني، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. بدايتك تكون محرقة قوية تشرق، يعني لا بد من قوة حتى تشرق عملا صالحا، يريد يحفظ القرآن وهو ما عنده همة ما يمكن، يريد أن يكون قويا في بدنه وهو لا يكون حريصا على نفسه لا يمكن. إذا كان أنت قوي في إرادتك سلمت لك العواقب. يحيى بن معاذ قال، يحيى بن معاذ الرازي قال في كلام الله، هذا يصلح لي أيضا لكل ما نقوله أو نسمع، قال: الكلام الحسن حسن، الكلام الحسن حسن، لكن أحسن منه معناه وأحسن من معناه استعماله. صار عندنا ثلاث طبقات، تسمع كلام حسن لكن أحسن من الكلام حسن تقول ما شاء الله هذا الكلام جميل، لكن لازم تغوص فيه تتدبر وتتأمل فيه، لكن تسمع وتستلذ له مثل واحد يشوف وردة من بعيد ورود ولا يسمع، صحيح رأيت لكن هنا أحسن من معناه. هنا لما تتأمل في الكلام وتتفحص في معناه هذا أحسن. أعظم الكلام حسنا كلام الله جل وعلا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، استماعك له تلاوتك عبادة، لكن أفضل من ذلك أن تكون متدبرا عالما به، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا القمة أن يكون علم وعمل، القرآن معك وتعلم ما فيه وتعمل بما فيه بحسب الاستطاعة. قال: وأحسن منه معناه، ليش؟ لأنك إذا تفرست في الكلام فصلته ودرسته جدا هي تنشأ منه أنواع الرياحين وأنواع المعاني التي تأنس لها. أنا الشعراء يقول شعر استلذاذ الناس له يختلفون، واحد يقول هذا شعر عظيم، واحد يقول لا، هذا هنا بحسب ماذا؟ بحسب القدرة على فهم المعاني. كذلك كلام الحكمة، كلام الحكمة عظيم بليغ، إدراك معانيه يحتاج إلى عقل وعلم لإدراكات بعد ما قال. لكن أحسن من هذا كله ماذا؟ قال وأحسن من معناه استعماله. إذا استعملت الكلام الحسن قرى أولا، ثانيا شعرت بحسنه وانشرح له صدرك، ثالثا رأيت، إذا استعملته رأيت أثره والانتفاع به. لذلك إذا سمعنا كلاما حسنا نتوقف عنده لنأنس به، ثم ننتقل إلى فهم معناه، ثم بعد ذلك إلى استعماله. وهكذا كان كلام السلف رحمهم الله تعالى. السلف كان كلامهم قليل لكن فيه المعاني الغديرة. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ماذا قال؟ رأوه يكثر السجود، يكثر الصلاة، ويحب من الصلاة السجود. قال أدخر، قالوا له يعني فلأن تنقطع عن أشياء وكذا وكذا، قال أدخر كثرة السجود ليوم القيامة، أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. النفوس إذا كانت عالية عالية ما تقتصر على شيء قليل وتقول أديت، أديت الواجب وفرح، وكأنه الهمم العالية ما يقنعها إلا المنازل العالية. واحد يؤدي الصلوات الخمس خير، قال أفلح إن صدق، قال يا رسول الله لما قال أخبرني عن كذا وأمره بالصلوات الآخرة، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق. لكن هل دخول الجنة مطلب عظيم؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وأن يسلمنا من النار وأن يعيذنا منها ومن طرقها، آمين يا رب العالمين. لكن المنازل العالية تحتاج إلى إخبات، إخبات في القلب والصدق، وأعظم ما يؤدي إلى ذلك الصلة بالله جل وعلا الخاصة الصادقة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فرجع الأمر إلى أن السجود فيه سر عظيم، لي تشعر وأنت ساجد كأنك تحوم حول العرش في بعض الأحيان. لا يقال أن الرجل أو المرأة أو الإنسان في صلاته يكون دائما على حال واحد، هذا غير معقول. تأتيك أحيانا من النفحات ومن الصدق ومن كرم الله جل وعلا وإكرامه لك ما يجعلك وأنت ساجد أو أنت تجلس تبكي وتبكي وتبكي وأنت لا تدري، حتى إذا انفتح عليك البكاء لم ينقطع، تريد أن تكف نفسك لا تستطيع. هذا منحة من الله لك تستفد منها. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا هبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص هبت رياح فيها خير لك في طاعة في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة أخرى. كذلك شعورك في ليلة شعرت صليت ركعتين، مثلا بعض الناس يصلي ركعتين ثم الشفع والوتر يعني خمس، صليت ركعتين وشعرت تلك الليلة بانشراح صدر بأنك خشع، لا تنقطع، لا تقول أنا مثل العادة فصلي ركعتين، صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر ليت لي ركعتين تقبلتين. لذلك هنا أدخر كثرة السجود ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر، هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها، ندخر تشعر أنت أن تعمل العمل الصالح تدخره اليوم القيامة. هذا يعطيك عدة معاني. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، هذا بدخره ليوم القيامة. هل الإنسان يعمل العمل يقول أنا أديت الواجب، لكن ما يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصر، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان السادس، وهو ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان اليوم الآخر. ركن الإيمان اليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. الكثير يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالح، لكن استحضار وهو يعمل ما يكون في اليوم الآخر هذا قلة. لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله، قالوا له قد أدركوا بعض الصحابة، قالوا لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ قال الحسن هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك. يعني فرق واحد يصلي يتصدق وفي قلبه الآخرة ورجاء الله حب الله والخوف من الله، وآخر يعمل لأنه مأمور به، أذن بصلي أروح المسجد وصلي، لكن الشيء اللي في النفس هذا يرفع المنافع. لذلك كلمة أبو مسلم هذه لها الكثير من المعنى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. قال اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. هذه الكلمة فيها أبعاد كثيرة، لكن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قواهم الله وزادهم قوة وبصيرة، عندهم كل يوم 20 حالة 30 حالة أو أكثر أو في كل مرة، ما سمعنا بالحالات صحيح؟ ما سمعنا، نادر أن يسمع إنسان بأن حصل كذا إلا إذا كان انتشر من قرابته أو من أهله أو من ما حصل منها. لكن اليوم فيه هناك من لا يستر هذه الأشياء ويشيعها، وهي بعض الصحف. بعض الصحف اليوم إذا أتت في نقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالت فيهم وفيهم وفيهم وهم لا، وفي الصحف يقول رجل أتى ابنته، رجل على أخته. هذا الذي فعلوه وهذا الذي نشروه من أعظم الفضيحة، لأنها نشر علني يقرأه من مليون مليونين، وهذا عيب في أهل الإسلام وقدح في المروة وقدح في الشيمة. أهل الإسلام وبلد القرآن إذا صار في حالة رجل في مخدرات ولا رجل معتوه ولا وقعت منه، تنشر في الصحف في الخطوط العريضة فلان وقع على أمه، فلان وقع على أخته إلى آخره. ولذلك الذين يصبون في إفساد المجتمعات اليوم هم الذين ينشرون الفاحشة، ونشر الفاحشة يكون بأنواع منها عدم الستر. والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وهذا العذاب لماذا؟ لأنهم أحبوا أن تشيع الفاحشة. الأصل الستر، الأصل أن الذنب يقع من الإنسان، وقعت الذنوب في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع وهذا زنى وهذا قليلة، لكنها وقعت باعتبار البشرية. ما الواجب؟ الواجب أن لا تذكر، وأن لا تذكر في المجالس، وأن لا تنشر، وأن لا، أما أن تنشر في أعظم وسائل وهي الصحف فهذا عظيم. كذلك بعض القنوات الفضائية يأتون بمثل هذه الأحداث، يقولون هذا وقع على هذا وهذا حاول فيها وتحرش فيها، ويأتون بلقاءات علنية لماذا عملتم هذا، وهي موجودة في بعض البلدان الكافرة في أمريكا وفي أوروبا في

0: أهل الخير في خطبة وعرضوا بواحد، قام أهل الصحف وكتبوا المقالات، هذا ذكر والخطيب ذكر فلان ولماذا يذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام له، وهو في نفس الصحف يأتون إذا أتوا مثل هذا قال وقع فلان وفلان قتل وزوجته وجدت مع هذا وراح ذكره وقتلها إلى آخره. مثل هذه يجب أن لا تتعدى الولاة، ولاة الأمر والقضاء والشرط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهيئات لا تتعداه. حتى المرء المسلم إذا سمع بشيء من ذلك لا يجوز أن يذكر ذلك، لا يجوز له، لأنه يجب على المؤمن أن يستر أخاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والحديث في ذلك ذو شجون. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من طبقة تبع التابعين ومن الزهاد العباد الذين يشاروا إمام في الحديث، وقال بعضهم أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وكان عابدا زاهدا، مرض مرض الموت فأتي بطبيب ففحصه الطبيب وقال أريد أن أرى بوله، فرآه وهو يتبول قال هذا رجل قطع الخوف قلبه، يأتي الإنسان غلبة حال قطع الخوف قلبه، خوف من الله جل وعلا، من الحساب، من الدار الآخر. قال هنا كلمة، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث، أن هو يعاشر أصحاب الحديث، يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، لأن الآفات إليهم أسرع، وألسنة الناس وألسنة الناس إليهم أشرع. ماذا يقصد مكفي؟ يعني عنده مال يكفيه. ليش؟ قال الآفات إليهم أسرع، يخشى عليه أن يكون يحتاج أن يكون يعمل شيء ثم ينصرف عن القوة التي هو فيها. وألسنة الناس إليهم أسرع، أنا نقول شوف هذا وضعه كيف، وهو يدعي أنه هذا لو كان عند العلم نافع له ولا هذا صار كان ربي رزقه، كان هذا هذا أصلا ما فيه إلى آخره. يقول يعجبني أن يكون مكفيا. وقال أيضا في معنى المال كلمة أخرى سفيان الثوري، قال كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن، الزهد مطلوب. قال سفيان الثوري تغيرت الأحوال، قامت الدولة العباسية، ظهرت الأمور، اختلفت، لم يصبح الناس في توادهم وتراحمهم كما كانوا من قبل، أصبح الناس لا يقرضون بعضا، أصبح الناس لا يسعى بعضهم بحاجة بعض، الأخوة ضعفت إلى آخره. سفيان الثوري تأمل هذه الحالة فقال هاتين الكلمتين، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، وقال الكلمة الأخرى قال كان المال فيما مضى يكره، يعني التوسع في المال أو الرغبة فيه أو يعني أن يكون هناك يكره. قال أما اليوم فهو ترس المؤمن. كيف ترس المؤمن؟ يعني يتقي به آفات الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويخذل فيه من أراد بنا سوءا، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: جزى الله فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة التي شنف بها الآذان متنقلا بين بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى في درس عملي في كيف نقرأ هذه النصوص وكيف ننتفع بها. نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بذلك. معالي الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة إن أذنت بطرح بعضها. أخ يقول ما موقف المسلم من حال الخلاف بين أهل العلم في المسائل الخلافية؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك.
0: الحمد لله رب العالمين، الاختلاف

0: وقع في الأمة، ولا غرابة في ذلك، لأنه هناك أسباب لوجود الاختلاف، وكون العلماء يختلفون في أقوالهم في المسائل الفقهية المعروفة لا غرابة في ذلك، لأن مورد النصوص أيضا ربما يكون محتملا لأنواع من الفهم. فهذه الواجب فيها فيما اختلف في المسائل الفقهية المرء المسلم العادي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويتبع فتواه، وإذا كان عنده علم ويستطيع أن يبحث فإنه يبحث ويجتهد فيما دل عليه الدليل ووافقته القواعد العامة. أحيانا قد يظن أن الدليل يدل على هذا الشيء لكن يخالف القواعد، لا بد أن يكون دل الدليل عليه في فهمه حتى يذهب إليه ووافقته القواعد العامة فيما يختار من الأقوال. هذا في المسائل الفقهية، في مسائل العبادات، في الصلوات، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع إلى آخر. القسم الثاني وهو مهم، وهو اختلاف أهل العلم في المسائل النازلة، المسائل النازلة التي تهم الأمة. هذه هي موطن الإشكال، وهي التي يعاني الناس منها اليوم في كثير من المسائل. يرى قضايا مختلفة، يقول أسمع هذا وأسمع، يختلف أهل العلم في ذلك. هنا المسائل المعاصرة اللي متعلقة بالأمة، مثل حروب، مثل مواقف، مثل أحوال، مثل جماعات، مثل أمور تتعلق بالشأن العام، هذه هناك سلوك التعامل معها. أولا لا تستمع لكل من يتحدث، لأن كل من يتكلم في هذه الموضوعات سيلقي عندك أشياء من الخلط فيها، بحيث قد تخرج بعد سماع الكثيرين بأنك لا تدري ما الصواب فيها. الأمر الثاني أنها إذا كانت لا تعنيك اعتقادا ولا علما ولا عملا فإنك لست مطالبا شرعا بأن تعتقد فيها شيئا من المسائل، غير مطالب أنت في بعض المسائل أنك لابد أنك تعتقد فيها شيء من المسائل المعاصرة، تقول هذا أمر لا يعنيني، أو أنا أدعو للمسلمين وأدعو على الكافرين، وأما الدخول في الموقف ما هو بتفاصيله هذا شيء فوق يتركه لأهل. درجة ثالثة أن الذين يتكلمون في هذه المسائل يختلفون، لماذا يختلفون؟ لأسباب. السبب الأول معرفة الحال على حقيقة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمنهم من يحكم بناء على ما يسمع في القنوات والأخبار والجرائد، منهم من يحكم بناء على تقارير تأتيه من مصادر موثوقة لها علم واطلاع. تختلف الأقوال وتختلف باعتبار المصادر، فهذا يسمع ويبني عليه. هل كل ما يقال في القنوات صحيح فضائية؟ ليس صحيح. القنوات الفضائية كاميرا مثل هالكاميرا اللي قدامنا مركزة علي أنا، لكن المسجد طرفه هناك وطرفه هناك ما هي مركزة، يعني مركزة هل كل ما يمر عليها كأن المسجد مليان، لكن المسجد يعني آخره فاضي. فإذا الكاميرات وسائل الإعلام تعطيك صورة قد لا تكون الصورة الحقيقية في الصورة، وكذلك التعليق عليها كذلك. الآن نأتي هنا إلى مصدر الأقوال. مصدر الأقوال يأتي من عدة وسائل اللي تنشر في وسائل الإعلام. أكبر شركة لإمداد جميع وسائل الإعلام في العالم بالأقوال والصور هي رويتر. رويتر هذا رجل ألماني في القرن 19 كان مهتم بالإعلام وراح لبريطانيا وأسس شركة بالتعاون مع مجموعة من اليهود، شركة رويتر. من ذاك الوقت إلى الآن وهي التي تمد الصور، الصور أكثرها مأخوذة من هذه المؤسسة، وبعض الأخبار حصل كذا وفعل كذا ومات كذا وهذا كذا وهذا صار. جاءت القنوات الحديثة صار لهم مراسلون، هؤلاء المراسلون قد ينقلون كل شيء وقد لا ينقلون. إذن هذا نوع الحكم على الشيء بناء على المصدر، ولذلك من يتحدث في الأمور المعاصرة يجب أن لا يستعجل وأن يكون حتى يبرر ذمته، لأن الناس قد يقتدون به خاصة من العلماء أو طلبة العلم، قد يقول أشياء بناء على مورد ثم الناس يقتدون به ولا يدرون. لذلك يجب أن يتعنى المرء بحسب المصدر. السلوك الرابع هنا يختلفون باعتبار المآلات. واحد بيقول كلمة، فيه بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم أو بعض الدعاة يتكلم باعتبار الشيء في نفسه، يقول هذا حق بتكلم فيه لأنه هو في نفسه حق، لكن أهل العلم يقولون إن النظر الصحيح ينبني على ثلاث مراحل: التصور الصحيح والفهم ومعرفة المآلات، ثلاثة أشياء: تصور الأمر على ما هو عليه، ثم فهمه، الغوص فيه وفهمه، والثالث معرفة المآلات، ما سيؤول إليه الأمر وما سيؤول إليه كلامك إذا تكلمت. ومن لا يدرك هذه الأشياء يقع في الخلل. فيه ناس ربما يتصور لكن فهمه أقل يختلف، أو لا يدرك المآلات، يعني ما يعرف العواقب. ولذلك كثير من الخلافات، كثير من الأقوال، كثير منها حصل فيها شيل وحط واختلاف بين المنتسبين، ثم لأن اختلاف في الإدراك، اختلاف في التصور، اختلاف في المآلات، معرفة ما الحكمة، ما الذي ستؤول إليه الأمور. لأن الواجب هو النظر في المصلحة الشرعية من الكلام، ما كان في المصلحة الشرعية فيه أكثر فهو الشرع، كما قال بعض أهل العلم: حيثما كان الشرع فتم المصلحة. وأيضا في الأمور الاجتهادية أنت ترى المصلحة وهناك تعرف الحكم الشرعي. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، هنا يكون الاختلاف. فلذلك إذا جاء الاختلاف في مثل هذه الناس المتلقين على ثلاث أصناف: في شخص يحب الأشد، أنا أحب أقوى واحد يعجبني، هذا قوي بدون النظر هل كلامه فعلا يخدم المصلحة أو لا، هذا فيه قوة، فيه ليش؟ لأن طبيعتي وما في داخلي ترغب في هذا الشخص القوي، لكن هل معنى ذلك أنه هو الصواب؟ ليس كذلك. فئة ثانية من الناس لا يعنيها الأمر من قريب ولا بعيد، يقول أنا ما علي هذا، ليش كلموه، لا هذا غير طيب. الثالث وهو الوسط وهو المطلوب، هو النظر في الأمور بعقل وحكمة ومعرفة للشرع وللمآلات فيه، ثم مشاورة أكبر وأكثر قدر من أهل العلم. ولذلك قلت أنا في عدد من المناسبات إن المسائل العظيمة لا يصلح أن يستقل بالكلام عليها شخص مهما كان علمه. قال: لو كانت نزلت على عمر لجمع لها أهل بدر، لأنها مسائل عظيمة. تأتي مسائل عظيمة اليوم في الأمة، كل واحد يتكلم في قناة فضائية وفي الصحف وفتوى وإلى آخره وفي خطبة مسجد، لا يصلح يشتت الناس. لابد أن يجتمع أهل العلم ويدركون الأمر ويتشاورون فيه ولو تأخر قليلا، ثم بعد ذلك يبينون للناس ما يجب عليه. فلذلك المرء لابد عليه من الأناس وأن يحرص على ما ينفعه في دينه.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول السائل: أملك أرضا مدة طويلة ولم أنوي بيعها، يقول: ثم جاءني سعر طيب فيها فبعتها، فهل أزكيها للسنة التي بعتها فيها أم للسنوات الماضية؟
0: الصحيح في هذه المسألة أنه يزكي بعد حول من إعدادها للبيع، لما روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به، اعتمده كثير من أهل العلم في هذه المسألة. قال سمرة: كنا نؤمر بأن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. عروض التجارة هي ما أعد للتجارة، التجارة ما هي؟ البيع والشراء. فهنا ما أعد فيجب. الإعداد هنا اختلف فيها العلم، هل يبدأ الإعداد للبيع من النية؟ كثير من أهل العلم يرون أنه يشترط لها هنا أن ينوي بها التجارة من حين ملكها، يعني من أول ما ملكها ينوي بها التجارة. إذا نوى بها التجارة من أول ما ملكها، هذه الأرض أنا ببيعها أبحتريها، يقولون لو جلست 10 سنوات لنتزكيها. والقول الآخر وهو الأقرب في هذا وأتبع لظاهر الحديث، لأن مسألة عروض التجارة فيها خلاف، من أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، ومنهم من أوجبها كالإمام مالك في الأموال المدارة، وأما ما لا يدار فلا زكاة فيه. الأولى في ذلك اعتماد ظاهر الحديث وهو ما أعد للبيع وجبت فيه الزكاة. من إعدادك للبيع. إعداد البيع كيف؟ تقول والله أنا ببيعها يا راعي مكتب، خذها أنا ناوي أبيعها خلاص، اللي بيجي بيشتريها الله يحييه، وأخبرت الناس بذلك، هنا تبدأ فيها حولا ثم تزكيها، هذا الأقرب وأكثر سلامة للناس إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول: ذكرتم حفظكم الله في بداية المحاضرة التغافل، بينما إذا نظرنا إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجده لا يتغافل عن أي خطأ يراه.
0: أنا لا أدري هل الكلام الصحيح أو لا، لكن أذكر أنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة التي أتاها وسمع أشعارها في الليل فطلبها، الذي قالت في شعرها: فوالله لولا الله تخشى عواقبه إلى آخره، فطلبها فقال: ما شانه؟ قالت: إن زوجي قد انتدبته إلى الغزو وله كذا، فأمر بإرجاعه. الذي أعرفه أن عمر رضي الله عنه كان يداعي، لكن إذا ظهر الأمر باعتبار ولايته وباعتبار فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب. التغافل في السلوك وفي التعاشر لا تعارض بينه وبين النصيحة وبين الأمر والنهي وبين الولاية، تغافل هذا نوع من السلوك، أن تداري من تعاشره، لكن إذا ظهر المنكر أو ظهر شيء فإن هذا واجب، يكون التغافل له شأن.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة الأسبوع والتي كانت بعنوان: من معين أقوال السلف، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع القادم مع محاضرة جديدة، وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم، لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة. أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
4: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. نعم.
6: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود.
5: لقد صدق من سماه رؤوف الرحيم. الرب عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يهمه ما يهمه ويفرح بما يسرهم ويحب لهم الخير والسعادة، فلذا يدعو الله لهم ويشكر الله حينما استجاب له دعوته وأجابه في شفاعته لأمته. اللهم لا تحرمنا شفاعته. هذا الحديث كما دل على نصح المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته لأمته يدل على فضل الدعاء والتقرب والتوسل إلى الله وكثرة الدعاء ورفع اليدين في ذلك، ثم سجود الشكر وشرعيته، إنه إذا تجدد لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة وبشرت بذلك تخر لله ساجدا مباشرة. جاءه بشير عليه الصلاة والسلام بإسلام ريحانة وكان حريصا على إسلامها، فأحس بمشي رجل من خلفه قال هذا فلان، جاء يبشره، يعني فلان بالنسبة لي أنا نسيت اسمه، جاء يبشرني بإسلام ريحانة فخر لله ساجدا. وهكذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن نسجد ونخر لله سجدا عند تجدد النعم واندفاع النقم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن سجود الشكر مثل سجود التلاوة، تسجد على أي حال سواء كنت على طهارة أم لا، لأنه يأتيك الخبر المفاجئ المبشر المفرح، قد يأتيك على أي حال تخر لله ساجد وتحمد الله وتشكره وتثني عليه وتدعوه. والسجود سجود الشكر مثل سجود التلاوة، تقول سبحان ربي الأعلى ثم تقول اللهم لك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت إلى آخره المشروع الدعاء المأثور. سلمت أو لم تسلم هذا على خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهذا لا يضر، كونك تسلم ما أحد ينكر عليك، لكن تكبر عند سجودك وتكبر عند رفعك. إذن سجود التلاوة وسجود الشكر في أي وقت وعلى أي حال ما يمنع. نعم.
6: قال الشيخ الألباني في الحديث أنه ضعيف، لكن جاء في ما رواه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله.
5: لا، يعني هذه سنته وهذا هديه، أنه متى بشر بأمر يسره خر لله ساجدا، هذا هديه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، سواء صح الحديث الذي سمعناه أو لم يصح فهناك حديث أخرى. نعم.
6: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه، متفق عليه أيضا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. قال النووي: طرقه أي أتاه ليلى. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. والعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قال النووي: قوله قافية الرأس آخره. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
5: هذه الأحاديث والآيات التي سمعناها وغيرها كثير تدل على فضل قيام الليل، وأنه هدي الأنبياء وطريقة الصالحين، كما جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإن من فضائله وفوائده أنه يطرد الداء عن الجسم، ويكون سببا في نور الوجه وسعة الرزق وطول العمر، يمتعه الله متاع الصالحين. قيام الليل ذكره الله في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام لحفصة زوجته بنت عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله، يعني أخوها، لو كان يقوم من الليل. فلما سمع هذا الحديث لازم قيام الليل حتى لقي ربه. وقد سمعتم التحذير من أن يكون الإنسان يجد ويجتهد ثم يترك، فالأعمال بالخواتيم: لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل أو يقوم الليل ثم ترك. وصلاة الليل مثنى مثنى، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. الله عز وجل يباهي الملائكة بعبده المؤمن وأمته المؤمنة إذا قام من الليل يترك فراشه ويعالج نفسه لقيام الليل. انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجل ولو شاء لرقد. ثم اعلموا بأن أفضل قيام الليل آخره، كما جاء في الحديث أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يتودد إليهم وهو الغني عنهم، وهم المحتاجون إليه، وهم الفقراء إليه، وهو الغني عنهم، ينادي هل من تائب فأتوب عليه، يعني فيكم أحد يقوم الآن يتوب من ذنوبه ويتقرب إلي فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح، حتى ينفجر الفجر. اجعل لنفسك ساعة، يعني وقتا، سواء ساعة نصف ساعة أكثر، عالج نفسك، درب نفسك، فالمسألة تحتاج إلى جهاد. ابدأ بالتدريج، عود نفسك قيام الليل، فإنك في حاجة إلى ذلك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. الدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود قيام الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله الجنة معروضة للبيع، فهل منكم مشتر؟ بعض الناس ما يعرف القيام إلا في رمضان. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناس يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المصطفى عليه الصلاة والسلام معصوم ومغفورا له ومضمونا له أعلى الدرجات في الجنة، أعلى الدرجات مضمونة له، ومع ذلك كان يقوم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي في سجوده فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار من البكاء من خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخوفكم من الله أعلمكم به، فكلما عظم خوفك من الله زادت تقواك له. تقول له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أعطاك الله نعم اشكره حتى يزيدك ويبقيها عليك، لا تكن كمن لا يعرف قدر النعمة ولا المنعم. إذا جاءه نعمة استعملها باللهو والمعاصي فيكون كفر للنعمة. إذا أنعم الله عليك أشكر حتى يزيدك. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أنه غفر لي وعصمني وضمن لي أعلى الدرجات، لماذا لا أشكره ما دمت حيا؟ أتقرب إليه بكل ما أستطيع من الطاعات. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. كما أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بقدر ما يستطيع، يجاهد نفسه، يدرب نفسه، لو في أول الليل في البداية، ثم في وسطه، ثم تألف نفسه القيام في آخر الليل وهو الأفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام جعل وتره آخر الليل. إنما شرع للأمة أنه يجوز أن توتر في أول الليل أو في وسطه، لكن دل مداومته على آخر الليل على أن التهجد والوتر آخر الليل هو أفضل، وكان يطيل القيامة والركوع والسجود. وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام معه ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، والأحاديث والآيات كما سمعتم وكما تقرؤون في فضل القيام الليل والاستغفار لا تحصى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة، لأن المؤمن يجب أن يختم جميع أعماله بالاستغفار، كل الأعمال إذا أكملتها يشرع لك الاستغفار. ولذلك إذا سلمنا من الفريضة نستغفر الله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحج أيضا أمر الله عباده إذا انصرفوا قال: واستغفروا الله. وهكذا في جميع الأعمال، أي عمل تعمله اختمه بالاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الأفضل في سنة الجمعة، أين تؤدى، في البيت أم في المسجد؟
5: أما قبلها فإنه يصلي ما يسر الله له في المسجد، وإذا صلى شيء في البيت هذا طيب، لأن النوافل عموما في البيت أفضل. وأما بعدها فكان عليه الصلاة والسلام غالبا يصليها في البيت، وربما صلىها في المسجد، لكن ورد أنه صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. وقد ذكر بعض العلماء أن أقل السنة بعد الجمعة 2 وأكثرها 6. فإن كنت تطمئن على أنك إذا وصلت إلى البيت ستصليها ما تنساها أو تتساهل بها ففي البيت أفضل. أما إذا كنت تصلي مثلا في الحرم وبينك وبين البيت مسافة مع الزحامات، ربما يذهب الوقت، ربما تنسى، ربما ينتقض وضوءك، ثم تستصعب أن تذهب وتتوضأ ثم تذهب عليك، فصلها في المسجد تضمنها، والله أعلم.
6: يقول السائل: هل يصح أن تؤدى صلاة الليل جماعة دائما في غير رمضان؟
5: لا بأس بذلك، لكن من غير أن ندعو الناس إلى إقامة جماعة أو نندبهم أو نقول تعالوا إنها سنة نجتمع، لكن لو صلوا جماعة من غير أن تتخذ يعني على أنها سنة مندوب إليها على هذه الطريقة ومداوم عليها. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصلى معه حذيفة، وأيضا صلى بهم عليه الصلاة والسلام 3 ليالي، فلما فهموها جلس في البيت مخافة أن تفرض عليهم. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على أن يصلوا التراويح، والتراويح من قيام الليل، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق في شأن الزوج أو الزوجة يوقظ أحدهم الآخر قام وصليا، فلا يمنع أن يكون جماعة على كل حال. فالمهم أنه لا بأس أن يصلي الإنسان بصلاة غيره لا سيما الرجل مع أهله أو إنسان ما يحفظ القرآن ويريد أن يقتدي بآخر، ثم ليس من اللازم أن تقرأ غيبا، اقرأ بالمصحف، اختم القرآن في الشهر أو في الشهر مرتين على الأقل. نعم.
6: يصلونها على الدوام جماعة.
5: أما إذا اعتقدوا وقالوا أنه سنة أن نداوم عليها كذا فلا، أما أنه يجوز وأن يكون أحيانا فهذا ما في مانع، لكن لو زعموا أنها سنة أن تفعل جماعة على الدوام فلا، لأن الأمر متروك على الاختيار، فلا نشرع للناس من عندنا.
6: يقول السائل: من حافظ على 3 ركعات من آخر الليل يقول هل يعتبر قام من الليل؟
5: نعم، هذا أقل شيء. إذا قام قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وتوضأ وصلى ما يسر الله له 2 أو 4، ثم ختمها بالوتر، ثم إن شاء الله بعد مدة يتشجع وينشط ويرغب فيزيد، وهكذا. يقول بعض السلف: عالجه نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى. صلوا 2 ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، أنت في حاجة، في حاجة.
6: يقول السلام: حكم تلاوة سورة الكهف ليلة الجمعة، أو حكم تكرار قراءتها يوم الجمعة؟
5: أما السنة فإنك تقرأ في نهار الجمعة وليس بليلها، هذا هو الحديث الذي ورد على أنه في يوم الجمعة، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها هي المشروعة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة.
6: يقول السائل: يقول يطلع بعض الناس يقول أن المرأة هذه حرم فلان وحرم فلان، يقول ما الفرق بين هذه اللفظة وبين حرم رسول الله؟
5: حرم رسول الله وش يقصد؟ يعني زوجته؟
6: ما وضح السؤال.
5: المهم أنه يعني احنا نسمع الآن في أحيانا في الإعلام يقول حرم فلان، يعني زوجته، يعني أنها زوجته وهو محرمها. وأما إذا كان يقصد المسجد حرم الرسول، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة إليه، لأنه هو الذي بناه وهو ينسب إليه أيضا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجدي هذا. المقصود أنه ينسب إليه لأنه هو الذي أسسه وصلى به حتى توفي عليه الصلاة والسلام.
6: يقول سؤال: أنه أديت حج تطوع وفاتر المبيت بمنى ليلة الأولى نتيجة لتعب شديد، هل علي شيء؟
5: المبيت في منى؟
6: نعم.
5: ما لم يبت؟
6: لم يبت.
5: وش السبب؟
6: كنت متعبا تعبا شديدا.
5: إذا كان أنه مريض ما استطاع أن يأتي إلى منى، مريض مرضا شديد، فالمريض معذور. وأما إذا كان فقط متعب يعني وهو باستطاعة أن يأتي فعليه الفدية، لأن من ترك واجب فعليه دم.
6: يقول السائل: ما الحكمة بالتفريق بين وقوف الإمام عند الرجل وعند المرأة صلاة الجنازة؟
5: يقف عند وسطها لأنه أستر لها من الرجال، وأما الرجل يقف عند صدرها وعند رأسه ما في مانع.
6: يقول السائل: يقول هل ظهرت علامة الساعة الصغرى كلها؟
5: والله أنا ما أحصيتها ولا جاء لها عدد. علامات الساعة الصغرى ليس لها عد ولا حصر، كل ما تجدد زمان يأتينا أشياء مما ذكر، وقد يكون بقي منها الكثير والله أعلم. الذي محصوره معدوده العلامات الكبرى، أما الصغرى ما لها حصر ولا عدد.
6: يقول السائل: هل نهر الفرات من علامات الصغرى أو الكبرى؟
5: لا، من الصغرى، ينحسر نهر الفرات عن جبل، أو هو نهر الفرات أو دجلة، عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 1999 على كله طمعا بالمال فيهلكون إلا واحد بالألف، فهو من علامات الصغرى أيضا.
6: يقول السائل: هل لطالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الدين وهو مبتدئ أن يبدأ بزاد المستقنع أم يدرس كتابا قبله الفقه؟
5: أما من ناحية الفقه فأنا حسب ما قرأت وأنا أقل الناس قراءة، لكن عمدة الفقه أسهل عبارة وأقل مسائل ومقرونة بالدليل في كثير من مسائله، فلعله أيسر أن يبدأ به ويحفظه إن تيسر، ثم إن شاء الله يمكن يأخذ الزاد، لأنه أكثر مسائل ومخدوم بالشروح أكثر، فهو أيضا يستفيد إن شاء الله منه كثير.
6: يقول السائل: نلاحظ بعض الناس عندما يمر بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد على أعضائه السبع، حيث يكون المصحف بيده اليمنى ولا يكون على الأرض إلا اليد اليسرى، هل هذا
5: هذا ما سجد؟ معروف أن السجود على سبعة أعظم، فمن رفع منها واحد من غير عذر فلا سجود له، ما أدى السجود.
6: يقول: يضع ظهر يده اليمنى على الأرض.
5: لا لا، السجود على اليدين معروف، يبسط يده على الأرض وأصابعه مضمومة متجهة إلى القبلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
7: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
4: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة في سيرة النبي

0: العطرة،
1: سيرة النبي العطرة.
2: يقول في السؤال الأول: رجل رأى في حلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو لي يا رسول الله، فهل هذه رؤيا حقيقية أم خيالية؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
3: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن الشيطان لا يتمثل به، ولكن يجب أن تنزل أوصاف المرئي على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه صلى الله عليه وسلم. فإن طابقت الأوصاف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق، وإن خالفت فإنما رآه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس، يرون خيالا يعتقدونه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال لهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وصفوا ما رأوا فإذا أوصافه تخالف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين أن ما رأوه ليس بصحيح. على كل حال، لا بد من أن يعرف أن أوصاف الذي رآه في المنام مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن مطابقة فإن ما رآه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم.
1: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
0: لقد

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. في سيرة النبي العطرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 35.
5: قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم 8 لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي الذين تصرف لهم الزكاة، والذين هم أهل الذين هم مصارفها، الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم، وهم 8 الله ذكرهم في كتابه العزيز في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم أهل الزكاة، الله بينهم وفصلهم في كتابه العزيز، فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم، ولهذا قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، لأن الله تعالى حصرها فيهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء، فهي محصورة في هذا العدد ولا تخرج عن هذا العدد. ثم إيش قال بعد ذلك؟
5: الأول والثاني

0: الفقراء والمساكين.
1: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهذان صنفان من أصناف أهل الزكاة الذي تصرف لهم الزكاة، الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هذان اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا جمع بين الفقراء والمساكين، فإذا المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى، وذلك بأن يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، ما يجد بعض الكفاية، ما عنده شيء، وأما المسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي، عنده شيء ولكنه لا يكفي. فالفقير أشد حالا من المسكين. وعلى هذا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه. هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع. لكن لو ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر فإنه يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، يدخل المعنيان يجتمعان في الفقير إذا ذكر وحده، ويجتمعان في المسكين إذا ذكر وحده. وإن جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم. فهنا جمع ففسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء، والمساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولما جاء ذكر الفقراء أو الفقير في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين والصلاة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. جاء الفقراء هنا مفرد، ما عطف عليه المسكين. فإذا يدخل تحته من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي، لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، يوزع المعنى بين المعنى يوزع بين اللفظين. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزع عند الاجتماع، فيكون الفقير في قوله فقرائهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه. والمسكين أو مسكين ذا فلقتها من العقبة وما ذلك من العقبة فك رقبة أو طعام في يوم دمشق أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. جاء المسكين ما ذكر مع الفقير، فإذا يشمل الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه. ومما يدل على أن الفقير أن المسكين أحسن حالا من الفقير وأن عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الخضر وأصحاب السفينة، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ووصفهم بأنهم مساكين عندهم شيء عندهم شيء، وأطلق عليهم مساكين. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير، وكما ذكرت إذا اجتمع فرق وزع المعنى بينهما، وإن انفرد أحدهما على الآخر اتسع لشمول المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع. ومثل ذلك لفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى، فهذه كلها من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمور الباطنة، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل، لأنه جمع بين الإسلام والإيمان. فجبريل سأل رسول الله عليه السلام عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذه أمور ظاهرة. فالإسلام معناه اللغوي الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد،

0: يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهكذا. وكذلك البر والتقوى إذا جمع إذا أفرد البر فإنه يشمل كل المأمورات والمنهيات، يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا أفرد ذكرت التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات، وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات، فسر تركه. فإذا جمع بينهم في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع. إذن هذا الفقير والمسكين صنفان من أصناف الزكاة، صنفان من أصناف ثمانية، والفرق بينهما أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفي أصلا، والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه. إيش قال؟ إنما
1: الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه.
0: ولا يجوز السؤال وعنده ما يغنيه، كل أن يسأل وعنده كفاية هذا حرام، وهو يعني وهو شيء مذموم، وجاء النهي عنه وجاء التحذير منه. وكل إنسان يسأل الناس وهو غني أو عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه هذا يعني شيء خطير وشيء ليس بالأمر الهين، وإن الإنسان يستغني ويستعف يستعفف. وأما كونه عنده كفاية ثم يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياء من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي، لأنه يألف ذلك وصار ذلك سجية له وعادة. ويمكن تكون عنده الأموال الكثيرة والطائلة ولكنه ألف السؤال فلا يستطيع أن يترك السؤال لأنه تعوده، ويكون غني وعنده الأموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سؤولا. ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفيه. أما إذا كان إنسان ما عنده ما يكفيه فيسأل لا بأس. ولهذا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، السائل هو الذي يمد يده. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، هذا مسكين، ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني ما مد يده وعنده الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من أن يسأل الناس، هذا هو المسكين. وأما الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فهذا هو يعني ليس يعني مسكين حقا ولكنه مسكين، ولكن أشد منه مسكنة الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس.
1: ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة.
0: ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، هذه ما يقال إنها من المسائل المذمومة، يعني كون الإنسان يحتاج إلى ماء ويطلب من غيره أنه يعني يعطيه ماء أو يسقيه هذا لا بأس به، هذا ما يقال إنه سؤال ممنوع. السؤال المحذور هو سؤال المال وطلب المال، وأما الماء فهذا مبذول ومن يحتاج إليه يعطى إياه. وكذلك
1: الاستعارة
0: كونه يستعير إناء أو يستعير شيء ويرجعه هذا أيضا لا بأس به. وكذلك الاستقراض يعني كونه يطلب قرضا هذا لا بأس به، وإنما الذي البأس هو سؤال الناس أموالهم.
1: ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
0: ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، الجائع لا يترك بل يبذل له المال حتى يسد جوعته، والعاري يكسى ولا يترك، يعني عورته بادية أو شبه بادية لقلة ذات يده. وكذلك الأسير الذي أسره الكفار وبالإمكان تخليصهم منه ببذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم.
1: الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى.
0: والثالث

0: العاملون عليها، وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم، وإنما مقابل أعمالهم، مقابل أعمالهم أجرة. الله عز وجل ذكر أنهم يعطون منها وأنهم يأخذون نصيبهم منها، وسواء قدر أو لم يقدر، ولكن يعطون من الزكاة مقابل أعمالهم. ولهذا قال والعاملون عليها، يعني أنهم يأخذون من أجل عملهم، يأخذون من أجل عملهم، وهذا من قبيل الأجرة ومقابل العمل، فإذا هذا من مصارفها ومن مصارفها. وذلك مثل العداد وكيال
1: وكاتب
0: وكاتب
1: وجاب
0: وجابي، يعني هؤلاء يأخذون نصيبهم أو يأخذون مقابل أعمالهم من الزكاة، لأن هذا الحق الله عز وجل بيّن أنه يصرف من هذا الشيء، وإن لم يكن منحة وإنما هو في مقابل العمل. فالله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز أن يكون من ذوي القربى، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب ابن هاشم. هؤلاء هم ذوي القربى، من كان من نسل عبد المطلب ابن هاشم عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الفضل بن عباس الذي هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نريد الزواج وليس لأبوينا ما يزوجاننا به، ونريد أن تولينا على الزكاة لنصيب منها ونتزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إنه أمر المسؤول عن الخمس بأن يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما، فتزوج ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس، وخطب لكل واحد منهما وقال لفلان أن تزوج فلان، وقال للثاني أن تزوج فلان، وأعطى وأمر لهما المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولو عن طريق العمالة، ولو عن طريق كونهم عمال، لأنهم يعني طلبوا أن يشتغلوا وأن يحصلوا مثل ما يحصل الناس من أجل الزواج. قال ولا يجوز من ذوي القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يؤخذ مقابل أعمالهما، قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولو كانت عن طريق المؤاجرة وعن طريق العمل.
1: ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
0: وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد بدون ما يسمي له شيء، وإن شاء عين له شيئا معلوما، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والأصل في المؤاجرات أنه لا بد من تحديد الإجرة، لا بد من تحديد الإجرة، لأن الإجرة هي يعني عقد على شيء بأجرة معلومة، فلا بد من معرفة الأجرة وإلا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة بأنه يمكن أن يحدد لشيء ويمكن أن يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولى عمر ولم يعين له شيئا، ثم بعد ذلك أعطاه من الزكاة. وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه هذا الحكم، وأنه يمكن أن يعينه شيئا معلوما ويمكن أن لا يعين له شيء ويعطيه.
1: العاملون عليها، الآن الموظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة.
0: نعم، الآن ما دام أنهم موظفين فهم أخذوا حقوقهم بالوظيفة، ثم أيضا مما هو معلوم في نظام الدولة والموظفين أن الإنسان إذا انتجب وخرج من بلده إلى بلد آخر وفي مهمة أنه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب، كونه ندب لهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل أيضا مقابل ذلك. فمثل هؤلاء لا يأخذوا من الزكاة إذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي أرسلتهم، فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن نصيبهم أخذوه من الجهة التي أرسلتهم.
1: الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره.
0: ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الكبار الذين لهم منزلة أو منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون، مثل كافر يرجى إسلامه وإذا أسلم أسلم وراءه أتباعه، ومثل إنسان أسلم ويراد من إسلامه من إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو إسلام نظيره إذا رأى نظيره أنه أعطي فذلك يدفعه إلى أن يسلم. وقد كان أو جاء عن بعض الصحابة أن الواحد كان يسلم يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا يعني يمكث فترة وجيزة إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها، يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم أنه يسلم يريد شيء من الدنيا، ولكن بعد أن يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان يكون الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه والدين في قلبه أعظم من كل شيء وأهم من كل شيء. فالزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من أجل هذه المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين، من كافر يسلم فيتبعه ناس ويسلمون تبعا له، أو إنسان له منزلة ولكن يرجى أن يتقوى إيمانه وإسلامه، ومن أو أن يكون له نظراء يسلكون مسلكه ويسلمون كما أسلم فيحصلون ما حصل. وقد يكون الدافع في الأول هو الدنيا والرغبة فيها، ثم تتحول الحال إلى أن تكون الدين ويكون الهدى أعز عليهم وأنفس عندهم من كل شيء من حطام الدنيا.
1: من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه
0: أو مسلم
1: يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه،
0: يعني كونه يعني ينصح للإسلام، يعني كونه يحصل له نصح في الإسلام بمعنى أنه ينصح غيره ويعني يجتهد في إيصال الحق إلى غيره ودعوة غيره وأن ينصح لغيره. نعم.
1: أو لكف شره،
0: إذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطى إياه حتى يسلم الناس من شره.
1: ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة.
0: ثم بين أن هذا الصنف الأخير الذي يعطى من أجل كف شره نبه على أن المسلم لا يليق به أن يأخذ شيئا من أجل أن يكف شره، لأن هذا يصير مثل الرشوة.
1: الخامس الرقاب وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة ويعتقها لعموم قوله وفي الرقاب.
0: ثم قال وفي الرقاب، أي أن الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة يعني كلها تدخل تحت فك الرقاب. الأول المكاتبون، وهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة، كل شهر يعطيه كذا وكذا، وإذا جاء آخر السنة يدفع آخر قسط فيعتق بذلك. هذا هو المكاتب، يتفق مع سيده على أن يدفع له في حدود مدة معينة تكون يعني نجوم وأقساط، كل شهر أو كل سنة يعطيه كذا وكذا، وإذا أدى كامل ما عليه فإنه يعتق. فإذا يجوز أن يعطى هذا الذي كاتب أو كاتبه سيده على أن يحضر له أموال فيحصل عتقه بها، يعطى من بيت المال من الزكاة ما يفك به رقبته، ومن هذا المال الذي التزمه لسيده ويعتقه سيده إذا أحضر ذلك المال فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأسير المسلم الذي بأيدي الكفار يدفع له ما يخلصه، لأن هذا ذكر رقبة من أسر الكفار. وكذلك تشترى رقاب، يشترى عبيد ويعتقون، فكل هذه داخلة تحت في وفي الرقاب.
1: السادس الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، الثاني من استدان لنفسه في مباح.
0: ثم ذكر السادس، السادس
1: الخامس نعم السادس،
0: السادس وهم الغارمون، وفي الرقاب والغارمين. والغارمون ضربان، ضرب تحمل مالا من أجل إطفاء فتنة وإصلاح بين الناس، فهذا غرم لمصلحة غيره ولتسكين الفتن وإصلاح ذات البين وتخلص من الفرقة والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق، فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله، لأن عمله الذي عمله عمل حسن وعمل عظيم. والضرب الثاني من تحمل أو غرم لنفسه في مباح، يعني غرم لنفسه أي لمصلحة تخصه ولحاجته، فإنه يعطى من الزكاة.
1: السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله.
0: والسابع الغزاة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم دواب أو يشترى لهم طعام أو يشترى لهم يعني ما يحتاجون إليه ويعطون نفقة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الأخص، وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام، يعني في سبيل الله تأتي لمعنى عام وتأتي لمعنى خاص. كل أنواع البر وأنواع الخير هي في سبيل الله بالمعنى العام، ففك الرقاب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله بمعنى العام. ولكن سبيل الله ذكر مع الأصناف السبعة فدل على أنه شيء خاص، إذ لو كان مقصود في سبيل الله كل أعمال البر إذن ما في حاجة إلى هذا التقسيم، لكن لما ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله علم بأنه الغزو وأنه الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بها أعمال البر مطلقة، لأن المصارف هذه كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ثم قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله. وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهي أن امرأة أرادت الحج وكان يعني قد وضع بكر خصص في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تركب عليه وأن تحج عليه، وقال الحج في سبيل الله، وقال الحج في سبيل الله، يعني أن هذا مخصص للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة احتاجت إلى تلك الدابة لتركب عليها للحج، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تذهب عليها وأن يكون، وقال إن الحج في سبيل الله، يعني معنى أنه يمكن أن يصرف منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في مثل ذلك إذا كان مخصصا لسبيل الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمور لا تصرف فيها الزكاة لأنها لا تدخل تحت هذه الأصناف الثمانية، مثل بناء المساجد وبناء المدارس وتعبيد الطرق وغير ذلك، فهذه تدخل في سبيل الله بمعنى العام ولا تدخل في سبيل الله بمعنى الخاص.
1: يعني من أراد الحج أو العمرة وهو ليس معه ما يبلغه يعطى من الزكاة؟
0: الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع إليه سبيله، يعني في حديث جبريل، وكذلك جاء في القرآن ولا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فإنه يحج، والذي ليس عنده قدرة فإنه معذور ولا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء أنه في قضية بكر كان مهيئ للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة التي وقف ذلك أبوها أو قريب منها فقال اركبي عليه وحجي عليه فإن الحج في سبيل الله. لكن كون الناس يحججون من الزكاة، والإنسان الذي عنده زكاة يحجج بها أقاربه أو يحجج بها ناسا كذا، هذا ليس، هذا لا تصرف الزكاة في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: في يوم الوفاة يقام سرادق لمدة 3 أيام، يستقبل فيه أهل الميت المعزين ويقرؤون القرآن لمدة 3 أيام من أيام الوفاة. إذا كان هذا الأمر ليس من السنة فماذا نفعل نحن؟ قد يحصل بسبب عدم حضورنا أو إقامتنا مثل هذه الأمور مشاكل مع أهلنا ومع أقاربنا، الأمر يسبب لنا مضايقة شديدة، نرجو التوجيه.
4: الواجب على المسلمين أن يعودوا أنفسهم على الاستسلام للشريعة واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كانوا إذا مات الميت يقيمون مأتما ويجتمعون وينتظرون الزائرين المعزين، ولا يقيمون قارئا يقرأ، ولا شك أن منهجهم هو الحق واتباعهم أمر مطلوب، لأنهم تلقوا هذا الدين عن محمد صلى الله عليه وسلم فبلغهم، وهم مأمورون أن يبلغوا وقد بلغوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان السلف وكان أئمة الدعوة في نجد يكرهون هذا الاجتماع ويحثون على تلافيه وترك الأخذ به، لأن كل شيء لا يكون مأثورا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم يجتنب. وإذا فعل على قصد التدين ولم يكن مشروعا كان ذلك ضلالا مبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أقام هذا السرادق الذي ذكره أو ذكرته أيها السائل يتقرب بإقامته إلى الله، فقد ابتدع بدين الله ما لم يأذن به الله. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وفي البخاري ومسلم غيرهما: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. أما كيف المعالجة؟ فبالحكمة والموعظة الحسنة والإرشاد الرفيق وحث الناس على النظر فيما كان عليه الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قتل له أقارب، قتل حمزة عمه وأسد الله وأسد رسوله المدافع عن نبي الله ودين الله، ولم يقم مأتما. وقتل ابن عمه جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة، وهو من أعز قرابته عنده، ولم يسوي يقم مأتما. وتوفيت له بنات صلى الله عليه وسلم، وتوفي ابنه إبراهيم، ولم يصنع صلى الله عليه وسلم مأتما. وتوفي الخلفاء الراشدين رابات، ولم يقيموا مآتم، وهم مع سيد البشر القدوة. لكني أنصح بأن يعود الناس التمسك بالسنة، وتؤخذ الأمور شيئا فشيئا، لأن إخراج الناس من وضع إلى وضع دفعة واحدة فيه عسر ومشقة ومجابهة بالمضادة. والله قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاحرص أيها السائل واحرص على نشر السنة، فإن نشرها وإشاعتها بين الناس يولد بإذن الله جل وعلا يقظة فيها الرفق والتيسير والتسامح الذي لا استهتار به، والتمسك الذي لا غلو فيه، فإن دين الله وسط بين الجافي والغالي. والله المستعان.
0: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع: البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ففيه مشروعية التعوذ من هذه الأمور كلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب عظيم لرد البلاء ودفعه، فإن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله أي الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب كالزكام والحمى ونحو ذلك، بل هي شيء ملازم ومنظر ليس بمستحسن يستقدره الناس، كما في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله وامتحنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. قال فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. ومعنى قدرني الناس أي اشمأزوا من رؤيتي وكرهوا مخالطتي من أجله، فهو عاهة يستعاذ بالله منها، والسلامة منها واللون الحسن والجلد الحسن نعمة يجب على العبد أن يرعى لها قدرها وأن يستعملها في طاعة المنعم وأن يحذر من استعمالها في معصيته. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى عليه السلام كما قال تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليه الناس لا بعلاج ولا غيره. قوله والجنون هو زوال العقل وذهابه وفساده، والعقل هو خاصية ابن آدم ومناط التكليف، فإذا فقد لم يصح منه الإيمان والعبادات ورفع عنه التكليف. قوله والجذام هو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء، وإنما سمي به لتجدم الأصابع وتقطعها، ثم لا يزال يسري في البدن حتى يموت الإنسان، ويسمى الآكلة، وهو من الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد ذكر العلماء أنه يجب على السلطان أن يعزل من بهم جذام في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. وقد عد الفقهاء هذه الثلاثة البرص والجنون والجذام من العيوب المجوزة لفسخ النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا منها لم يعلم به قبل العقد. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. قوله: ومن سيء الأسقام، أي الأمراض التي تكون من هذا النوع، وهي الأمراض الفاحشة الرديئة المؤدية إلى فرار الصديق وقلة الأنيس أو فقده، كالاستسقاء مثلا والسل والأمراض المزمنة. ولم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأسقام وعموم الأمراض، لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته، كالحمى والصداع والرمد، وإنما يستعاذ من سيء الأسقام. قال الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنها آهات تفسد الخلقة وتبقي الشين، وبعضها يؤثر في العقل، وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم، كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات. وقال ابن علان رحمه الله: والحاصل أنه لما استعاذ مما يشوه الصورة الباطنة من زوال العقل والصورة الظاهرة من الجذام، عمم في استعاذته من كل مؤذ للنفس أو البدن على سبيل الإجمال في قوله: وسيء الأسقام، كالعمى والفالج، وإنما قيد الأسقام بالسيء لأن الأمراض مطهرة للسيئات ومرقية للدرجات، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، فالتعوذ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام. انتهى كلامه. وقد كانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض وأشدها، وكانوا يلجؤون في طلب السلامة منها إلى الأصنام التي لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله. وتأمل هذه القصة واحمد الله الذي استنقذك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الضلال، ونجاك من هذه الجاهلية، وعرفك ألا تقول في تعوذك إلا أعوذ بالله الذي بيده كشف الضر وتفريج الكروب وزوال الأسقام والعافية منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. فقال ابن عبد المطلب: إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون. ذكروا هذه الثلاث. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. رواه أحمد. فقولهم اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يفيد أن هذه الأمراض الثلاثة تعد عندهم من الأمراض المهولة المخوفة، وكانت أبغض شيء يخشونه، وكانوا من جاهليتهم الجهلاء يستدفعونها باللجوء إلى تلك الأصنام التي لا تغني شيئا، ويعتقدون أن إغضاب هذه الأصنام جالب لهذه الأمراض. فقال لهم رضي الله عنه: ويلكم، إنهما أي اللات والعزى والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. فلله الحمد على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
4: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله، لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية. مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا، لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله، واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.

0: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن مالك الدار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتلهى في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح 3 وعندي منه شيء إلا شيئا أعده لدين. رواه البزار من رواية عطية عن أبي سعيد، وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

أخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة. في يوم الجمعة ينادي المنادي: حي على الصلاة. فيسارع المؤمنون بتلبية النداء، طامعين فيما عند الله من الثواب، ويغفل المتكاسلون عما خبأ الله لهم من نعيم الصلاة وأجر الجمعة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في ترك صلاة الجمعة، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين، والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد، سبق لنا أن فوائد إيش؟ فوائد نزول القرآن مفرقة، وذكرنا منها التدرس في التشريع، وضربنا لهذا مثالا بماذا؟ بالخمر، حيث نزل تحريمه تدريجا، والباقي معروف. يعني هذا هو أهم ما يكون من الفوائد، وهو معروف والباقي معروف: تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتلقاه الناس شيئا فشيئا. أما الآن ففي ترتيب القرآن،
5: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلاً من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلاً من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئاً منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول بعض من إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من
6: هي عندكم من مكان.
5: نعم.
6: وهذا غلط لا شك.
5: من كان
6: بعض خلص نرجع الأصل، بعض من كان يكتب فيقول ضعوا.
5: دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحب الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب القرآن، هناك أربعة أنواع من الترتيب: أولا ترتيب الحروف في الكلمة، والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، والثالث ترتيب الآيات بعضها مع بعض، والرابع ترتيب السور بعضها مع بعض. هذه أربعة أنواع، لكننا لم نذكر النوع الأول لأنه لا أحد يتجرأ عليه. فالنوع الأول لا شك في تحريمه، وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة، فإن ذلك بالنص والإجماع غير جائز، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه. والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، فهذا على القول الراجح توقيفي، لا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاه كذلك ونزل عليه كذلك، فلا يجوز أن يغير فيه. والثالث ترتيب الآيات، فقد اختلف العلماء هل هو بالاجتهاد أو بالنص، والصحيح أنه ثابت بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية قال: ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا. ولهذا وللحديث الذي ذكر رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سأل عثمان عن آيتين في كتاب الله، إحداهما نسخت الأخرى والناسخة متقدمة في الترتيب، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي وصية تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيته، فإن خرجت فلا جنح عليه، كما قال تعالى: فإن خرجنا فلا جنح عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة، فسأل عثمان رضي الله عنه: لماذا؟ فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا عن مكانه أو من مكانه. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس باجتهاد، وإذا كان توقيفيا أي موقوفا على النص فإنه لا يجوز أن يقدم بعض الآيات على بعض. بقينا بالنوع الثالث، النوع الرابع على حسب ما ذكرنا، النوع الثالث في الكتاب ترتيب السور، فيقول: هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة، وأن تقرأ النساء قبل آل عمران، وأن تقرأ أقول أعوذ برب الناس قبل سورة الفلق وهلم جر، لأن ذلك ثابت بإيش؟ بالاجتهاد. هذا ما قررناه في هذا الكتاب، لكن يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر، ومنه ما هو ثابت بالنص. ثابت بالنص مثل الجمعة والمنافقين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ومثل سبح وهل أتاك حديث الغاشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة وفي العيدين مرتبتين. فقد يقول قائل إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنص ومنه ما هو ثابت بإيش؟ بالاجتهاد، وهذا هو الأكثر. واستدل القائلون بأنه بالاجتهاد بحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فبدأ بالنساء قبل آل عمران مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها. وكذلك أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس. الكهف ويوسف أيهما الأولى؟
7: يوسف.
6: يونس كذلك. وهذا يدل على أن الترتيب بين السور ليس بتوقيف، وهذا هو الأصح أنه ليس بتوقيف. اللهم إلا أن يدعي مدع أن ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من السور مرتبا فإنه يكون إيش؟ مرتبا بالتوقيف. نعم. بقي أن يقال بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثماني، هل نقول إن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأول فيلزم اتباعه؟ قد يقال هذا، وقد يقال إن هذا إجماع خالفه الخلاف قبله، وكذلك اختلاف الصحابة مصاحب الصحابة رضي الله عنهم فإنها كانت مختلفة في الترتيب، إلا أنه فيما يتعلق بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب الذي في المصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك مجال التعليم، وقالوا إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأ بالمتأخر قبل المتقدم، ولذلك كان المسلمون يعلمون الصبيان بادئين بماذا؟ بسورة الناس ثم يصعدون، فهذا للحاجة لا بأس به. نعم.
5: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية،
6: المرحلة الأولى لكتابة القرآن، وهذه الكتابة أو هذه المرحلة تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة للأسباب التي ذكرناها في هذا. أولا قوة الذاكرة، فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدا، لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه، الثاني سرعة الحفظ، فإن حفظهم سريع، ولهذا تجد واحدا منهم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ الصفحة أو الصفحتين، مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. ومنها أيضا قلة الكاتبين ووسائل الكتابة، الكتاب كانوا قليلين، وسائل الكتابة أيضا قليلة، ما في ورق، ما في حبر، ما في أقلام، فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ، لأن الحاجة أم الاختراع، فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صار حافظتهم قوية، يعني يعتمدون عليها. ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدهم يقل تصورهم الأشياء ومعرفتهم بها. ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرجوه على وجه عام شامل، لأن هذا يميت أذهان الطلبة، يميتها مرة واحدة. دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم دون الاعتماد على الآلة الكاتبة. فلما قلت الوسائل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الكتابة، احتاج الناس إلى إيش؟ إلى الحفظ، فحفظ. نعم.
5: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في السنة.
6: طيب، أن في كلمات يمكن لا تحتاج إلى شرح. يقول فيما تيسر له من عصب النخل. تعرفون العصيب؟ عصيب النخل فيه أوراق يكتب فيها، فيه أيضا يلحى العصيب الذي هو منبت الأوراق، يلحى ويكتب فيه إلى هالحد. أيضا رقاع الجلود، يعني يكشر اللحية، الغصن قشر، كذلك أيضا رقاع الجلود، رقعة الجلد يأخذها مدبوغة فيكتب فيها. نعم. كذلك أيضا لخاف الحجارة، لخاف الحجارة هي عبارة عن حجارة ملسى تشبه العظم، يكتبون فيها. الرابع كسر الأكتاف. أي أكتاف؟ لا، من هذه، ما هي أكتاف الإنسان؟ أكتاف الحيوان، البعير، الشاة، البقرة، فهذه هي أوراقهم في ذلك الوقت. نعم. إيش؟ رعل حيان من بني سليم، رعل وذكوان.
5: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
6: إن هذه المرحلة الثانية على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر الفاروق، لما قتل من اليمامة عدد كبير من القراء، خاف الخليفة الراشد أبو بكر أن يضيع القرآن، فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمعه ويكتبه، فتوقف لماذا؟ توقف تورعا، لأن هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله بما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر ما زال به حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فجمعه، فدعه هذا الشاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمعه من العسب واللخاف كما سبق، وصارت المصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة. من حفصة؟ وعلاقتها بعمر ابنته، فهي أم المؤمنين وبنت أمير المؤمنين، وهي ذات ذكاء وفطنة، ولذلك لما وقف أرضه في خيبر يعني عمر جعل الناظر عليه ابنته حفصة، ولم يجعل الناظر ابن عبد الله ولا غيره من أولاده، بل جعل الناظر حفصة لأنها ذات ديانة وأمانة وعقل وحسن تصرف، فبقيت عند حفصة حتى تولى عثمان رضي الله عنه. نعم.
5: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيبت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل
6: الرفع أحسن.
5: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء
6: الله تعالى أسكن أنت
5: زوجك الجنة. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين، من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
6: هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يجمع على حرف واحد، فأمر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت ومن معه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من؟ قريش، يعني على لغتها لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظه لا بأس به، يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على سبعة أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد، قلنا من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضهم، وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوى بها الصفوف ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصبة، فكيف يمكن أن يوجد خطا؟ قالوا نجعله خيطا، إيش مجعله خيطا؟ الخيط أيضا في مضرة، ما هي؟ أن يعثر الناس به، كل من مشى عليها أو حولها مسك رجله، ثم مراعاة هذا الخيط أيضا فيه صعوبة. وهكذا أيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتاجوا إلى ذلك، كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمين أو يسار، ما لا يتحرون لدينه، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرون. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة. وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه؟ الصحن، صحن المطاف، أنا يعني أدركته قريبا من مقام إبراهيم، يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بيني الآن والعمود هذا الذي عن يسار، هذا يدل على المسجد كان صغيرا جدا، ومثل هذا لا يحصل فيه الاختلاف، لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرا وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات، فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على اتجاه الصحيح بالمسجد الحرام لم نتعبد بها لذاتها، ولكننا اتخذناها وسيلة، مثل كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حرف واحد، مع أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على أحرف سبعة. وكذلك ألفت الكتب وبوبت المعاني والموضوعات.
4: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين، والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: الأدب المفرد،
8: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
7: الأدب المفرد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اصطناع المال.

0: فيقول أنا أعيش حتى أركبها. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دين الإسلام دين اهتم بالعبادة وبحقوق النفس وبحقوق الغير وبشؤون الدين والدنيا، ما ترك جانبا من الجوانب الحياة الأخروية والحياة الدنيوية إلا وأبانه للناس وحتى على القيام به وبحسن النية كل تحركات المسلمين والمسلمات عبادة يثابون عليها من كسب المال الحلال ومعرفة حق الله فيه وتنمية المال الحلال وإن كثر حتى يبلغ القناطير المقنطرة عند الرجل المسلم المؤمن الذي يعرف حق الله في المال هو خير وفضل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقراء المهاجرين إلا ذات اليد، فقال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بغاء أحدكم صدقة، أي مجامعة الرجل زوجته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرم أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رجع الفقراء وهم مسرورون حيث انفتحت أمامهم أبواب الخير لكسب الحسنات، فسمع أغنياء المهاجرين والأنصار سمعوا بهذا الحديث ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فرجع الفقراء وقالوا يا رسول الله علم إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا وزادوا بالصدقة بفضول أموالهم. قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا محل الشاهد أن من أكرمه الله عز وجل بمال أي نوع من أنواع هذا المال من عقارات أو نقود أو أي شيء من المال لا يستعجل على إهداره وإذهابه بحجة أنه كبير السن لا يدري أيعيش حتى يأكل هذا المال ويستنفقه أو لا، هذا لا يدري، ولكن ينمي المال ولا يلهيه عن طاعة الله، وعلى رأس الطاعات طلب العلم الشرعي، ينمي المال من الحلال ويجعله في الحلال، يأكل ويشرب ويكتسي ويركب.

0: وله النية الصالحة أن يجعله في الحلال ويستفيد منه ويستفيد منه من وراءه، ويكون له في ذلك الأجر الوفير والخير الكثير. ووصية عمر بن الخطاب لهذا الرجل الذي نتجت فرسه بفرس ثم ذبحه وقال لا أدري أربيه أبقى حتى أركبه أم لا، هذا الحقيقة خطأ بحسن نية ودليل على جهد الرجل، ولكن يجب أن يكون الزاهد على بصيرة، فليس الزهد ترك المال الحلال ولا الانقطاع عن الدنيا، وإنما الزهد أن تترك الحرام وأن تكتفي بالحلال وتعرف حق الله من الحلال، ويكون تصرفك تصرف العقلاء المؤمنين الذين يؤمنون بأن الله سائلهم عن كل شيء، حتى التراب تفده بين يديك الله سائلك عن ذلك. قال له عمر
1: أن أصلحوا ما رزقكم الله،
0: أن أصلحوا ما رزقكم الله، رزقك الله من بهيمة الأنعام أصلح وربي وانتفع وتصدق، رزقك الله من النقدين كذلك أصلحها ونمها من وجوه الحلال واجعلها في الحلال لا في الحرام، لأن من جعل ماله في الحرام عوقب في الدنيا والآخرة. وكذلك كل ما تملك أصلحه فإنك ستظهر بالأجر وتصون نفسك عن الحاجة إلى الناس. قال فإن في الأمر متنفسا، الأمر في سعة ولا تدري متى يأتيك الأجل، أيطول العمر أم يقصر، وهو قصير وإن طال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعث قال له إنك إن تترك ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففوا لك، فإذا استطعت أن توفر شيئا من المال بدون شح ولا بخل فافعل، وإلا فالرزق بيد الله عز وجل. وهذا دين الإسلام، لا يحرم المسلمين من ملذات الدنيا التي يحتاجون إليها ويستعينون بها على طاعته. ولو علم أهل المبادئ الهدامة كالرأسمالية والشيوعية والاشتراكية، لو علموا حقيقة تعاليم الإسلام على الوجه الصحيح لأقبلوا على الإسلام، لأن الرأسماليين وأهل الكنيسة ومن يطيعهم حرموا مما يتمتع به المسلمون من متاع الحياة السليم. قالوا لهم أهل الكنيسة القساوسة، قالوا لهم إن أردتم الآخرة والجنة فاعتزلوا الدنيا، لا يلبسون إلا المرقعة، لا تفعلون إلا كذا، لا تنافسون الناس في السكن في كذا في كذا، وتأخذون الجنة وهو على ضلال. بينما العلمانية عكس الرأسمالية، أصحاب الكنيسة يقولون للناس العلمانيون لا دخل لدين الإسلام في الأموال ولا في الحقوق إلا في الحقوق الشخصية فقط، والإسلام راعى حال الدنيا وحال الآخرة وحال حقوق النفس وحقوق الله عز وجل وحقوق الغير، وبين الحق في المال ولم يحرم جمع المال والإنفاق منه، والجنة لها أسبابها بينها الإسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عملين بابين من أبواب العمل يدخل بها الإنسان الجنة بسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وعلى رأسه الإيمان بأركانه الستة: إيمان بالله، وإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بإحلال ما أحل الله وبتحريم ما حرم الله وبالترغيب والترهيب وبكل ما أخبر به الصادق المصدوق في الكتاب والسنة، وعمل الصالحات، عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والزكاة وطلب العلم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال جليلة ولكنها لا ترهق الناس أبدا، بل تزيد في حيوياتهم وفي نشاطهم وفي صحتهم وفي أبدانهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم، كلها راحة. فالمؤمن يعيش في راحة، راحة قلبية، راحة عقلية، راحة نفسية، لا يشعر بالقلق والاضطراب والاكتئاب، بخلاف غير المؤمنين فإنهم يعيشون في مشكلات داخلية وخارجية. لما؟ لأنهم تركوا طريق الحق، طريق المستقيم. إذن القساوسة الذين يقولون للناس من النصارى: إن أردتم الجنة اتركوا الدنيا. والعلمانية يقولون: لا دخل للإسلام في التحكم في الأموال وفي كذا وكذا. حبوب الإسلام كما تبعتم هو الوسط في الأديان، لا يسرق حق الله ولا يسرق حق النفس ولا يسرق حق العباد بعضهم على بعض، وأهلوا يعيشون في طمأنينة دائما وأبدا، هؤلاء الذين عرفوا الإسلام على الحقيقة. أما الذي مسلم بالتقليد هكذا فتجد أيضا عنده من الاضطراب والاكتئاب وسوء الظن بالله واليأس من رحمة الله، وإذا افتقر تسخط وجزع وغضب على الله، هذا وإن كان مسلم إلا أنه مسلم جاهل، والجهل داء عظيم. وعلاجه بالتعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم دائما وأبدا. هذه هي القضية. قال بعض أهل العلم: لو جرب أولئك الرأسماليون والكنيسة ومن يأوي إليها والعلمانية، لو جربوا الإسلام وتعلموا مع فضائله وأحكامه لتركوا تلك المبادئ الهدامة التي لا خير فيها لا دين ولا دنيا. وهذا معلوم لأهل العقل والخبرة والتجربة. أذكر حديث مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ظننت أن الساعة تتبوك وفي يدك شجرة فاغرسها، ولو كانت القيامة قريبة فغرس شجرة لعل الله يرفع بها. وكل هذه الأعمال التي يتحرك الإنسان يجب أن يحسن النية، كل حركاتك إنه فيها كسب الأجر ونيل الرضا من الله، وأنت تأكل وتشرب وتنام وتركب وتمشي رياضة لتتقوى، والبيع والشراء كل ذلك انوي فيه النية الصالحة ويكتب الله لك أجر. وهكذا النية يحول الله بها العادات إلى عبادات ويكتب الله بها الأجر. تنوي في كل شيء، ما أنفقته على نفسك تنوي فيه الأجر، وما أنفقته على الأسرة تنوي فيه الأجر للعادة، وما أنفقته وراء ذلك ولو كان شربة ماء أو فنجان قهوة أو ما شاكل ذلك، أترك العادة بل انوي العبادة وانوي به كسب الأجر، وأبشر الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. هذا كرم الله تبارك وتعالى على عباده.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
0: ما شاء الله، هذا ليستفيد من وراءه وليدوي الله فيها ما يشاء، وأنت بذلت المعروف والخير وتنوي الأجر، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم.
1: عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا.
0: لا إله إلا الله، هذه من الأحاديث التي فيها الترغيب في العمل، العمل الذي يكون سبب في كسب الأجر. الدجال خروجه من علامات الساعة الكبرى، علامات العشر، منها خروج الدجال، فإذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا كان أنت تغرس شيئا مما ينفع الناس وسمعت أن الدجال خرج وفتنة عظيمة فتمهل حتى تحسن العمل، فإن للناس حاجة بعد ذلك. وهذا كله ترغيب.
1: باب دعوة المظلوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه

0: على ولده.
1: هذا فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد من الظلم، أن يظلم بعض الناس بعض، سواء في محيط الأسرة أو في محيط الحي والمجتمع أو في محيط الحياة بطولها والعرض. لا يجوز لأحد أن يتلذذ بظلم الغير، لا في ماله، فإن من ظلم شيئا من المال بقي في ذمته حتى يوم القيامة فيقضى من حسناته، يقضى من حسناته، رضي أم تخذ، لأن الحاكم هو الله عز وجل. فإذا فنيت حسناته وأخذها من ظلمهم ولم توفي بما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بالنار. ظلم في الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الظلم في الأموال، فنهى أن يظلم الإنسان ولو قريبا من أراك، عودا صغيرا من شجرة لا تظلم ولا تأخذ بدون طيبة نفس، بل عليك بطيبة نفس المرء المسلم. وكذلك ظلم في الأعراض، وهو ما يعتدي الإنسان به بلسانه على عرض أخيه بغيبته أو ذمه وسبه وشتمه، كل ذلك محسوب عليه، محسوب عليه ومسؤول عنه، ويوم القيامة يكف حسناته كلها. فيأتي من ظلمهم في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم فيأخذون من حسناته، لأنه لا درهم ولا دينار ولا دنيا، وإنما هي آخرة، عامل وعمله، عامل وعمله وخصمه، ما معك إلا ما عملته، ومعك خصومك الذين ظلمتهم في هذه الحياة. وما أكثر الظلم باللسان، ظلم بالغيبة، بذم فلان وشتم فلان وتنقصه والكذب عليه وشهادة الزور عليه ورميه بالفواكر والفواحش وما شاكل ذلك، كله ذنوب عظيمة مبناها على المقاصاة والمشاحة. حقوق الله، حقوق الله عز وجل، يرحم الله عباده على وفق ما يشاء، وأما العباد لا يمكن أن يسلط من حقوقهم شيء أبدا. وهذه قاصمة الظهر، تحتاج منا ومن جميع المسلمين العقلاء أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحبسوا ألسنتهم، وأن يكون أمامهم دائما وأبدا أنك مسؤول عن كل كلمة تتكلم بها، سواء كلمة خير ترجو فيها رحمة الله وثوابه، أو كلمة شر تخشى عقوبة الله تبارك وتعالى فيها. غير أننا نغفل عن هذا المقام وعن قول الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحذر من الظلم بجميع أنواعه، ظلم في الأموال تؤخذ بدون حق، وظلم في الدماء تشفك حتى اللطمة، الله عز وجل يقتص للمظلوم ممن ظلمه بها، وظلم في الأعراض بالكلام السيء في عرض أخيك المسلم أو حتى في كافر، لا يجوز بدون حق أبدا، بل يجب أن تحترم نفسك أولا وتحترم ما تقدمه من الطاعات، لئلا يذهب يوم القيامة سدى موزعا بين الخلائق، هذا ظلمته في عرضه، وذاك ظلمته في ماله، وذاك في دمه، إلى غير ذلك. فدعوة المظلوم مستجابة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل للمظلوم، يقول في دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك دعوة الوالد، إما لولده بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد إذا أتى الولد للأسباب النافعة، وعلى رأسها البر، بر الوالدين والحذر من العقوق. يكون قلب الوالد مملوء حبا شرعيا لابنه، البار به، المطيع له، المساعد له، المعين، يدعو له بإخلاص ومحبة، والله عز وجل يفيض عليه من خزائن رحمته فيجيب دعوته. وكذلك العكس بالعكس، دعوة الوالد على ولده، ولا يدعو والد على ولده غالبا إلا بسبب العقوق وتنكب الجادة وعدم الامتثال لما ينفع في دنياه أخرى. تحصل غضبة من الوالد أو الوالدة على الولد الذي تنكب جادة الحق والصواب وسلك مسلك العقوق وعدم المبالاة وعدم سماع النصيحة، فيدعو عليه الوالد وتدعو عليه الوالدة لأنه أتى بأسباب الدعوة عليه وهم مظلومون في ذلك، فالدعوة مستجابة. وتجد كثيرا من الشباب بهذه الأسباب تجدهم حرموا من خير الدنيا والآخرة، وضعفت عقولهم وضاعت أوقاتهم، فلا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم بسبب دعاء الوالد والوالدة عليه، لأنه أتى بأسباب الدعاء عليه. وكذلك دعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة إذا كنت مسافر ودعوت الله أن يسهل أمرك ويسهل سفرك وأن يجعله سفر طاعة ذهابا وإيابا، ودعوت لإخوانك المسلمين، دعوت للمرضى، دعوت للفقراء، دعوت لمن ابتلوا بالإخافة في أقطار الدنيا، الله يستجيب دعاءك. وصلى الله على نبينا محمد.
0: الأدب المفرد، الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
2: الأدب المفرد.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مكحول أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى مسلمة بن مخلد، فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال: إني لم آتك زائرا، ولكن جئتك لحاجة. أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله. قال: فأشرفت عليه فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فضرب بعيره راجعا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: في ليلة من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن، فتسحرنا وصمنا، فهل صيامنا صحيح أم نقضي ذلك اليوم جزاكم الله خيرا؟
9: إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر وتشكون في طلوع الفجر فالصيام صحيح، أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على تقويم على ظن الفجر وليس على يقين الفجر، بل على الظن وعلى التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحوط له أن يتقدم من الأكل قبل الأذان حتى يستمرئ على صيامه ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان أكله بعد الأذان بوقت طويل فالأحوط له القضاء، أما إذا كان شيء يسير دقيقة دقيقتين أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طلوع الفجر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل،
4: يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
10: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
11: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
11: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
10: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، بيّن الشيخ رحمه الله أن كلمات الله وأمره وإرادته وإذنه وكتابه وحكمه وقضاءه وتحريمه ونحو ذلك ينقسم إلى قسمين: ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وكوني موافق لمشيئته الكونية. ثم قال: مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونحو ذلك. وقال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال تعالى في الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في القضاء الكوني فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال في الحكم الديني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال في الحكم الكوني عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. قال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكلمات الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكون الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك. فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي فإن كان قد قضي لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطء كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله، إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاء.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أحسن الحديث
6: أحسن الحديث. الله.

0: محمد.
1: أحسن الحديث.
2: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
1: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
2: أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث.
3: يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
4: الله جل وعلا حرم قتل النفس المسلمة مؤمنة، وشدد في ذلك وأغلظ العقوبة، واختلف أهل العلم هل للمتعمد قتل امرئ مسلم بغير حق من توبة، أو أنه مخلد في النار كالكفار. على خلاف بين أهل العلم، ليس هذا المجال مجال تفصيله، وليس القصد قصد بيانه، وإنما القصد بيان عظم قتل النفس المؤمنة. فلا يحل لمسلم أن يقتل مسلما، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال سيدنا ونبينا محمد: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وبينها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا قتل لأناس قتيل بغير حق وجب لهم القصاص، والقصاص لا بد أن يكون بالعدل بدون إسراف فيه ولا تمثيل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والسلطان الذي جعله الله لمن قتل له القتيل هو أن الله أوجب له القصاص ومكنه منه، وهذا إنما يكون بالبلاد التي تقيم شرع الله وتحكم في رقاب الناس وأموالهم وأهليهم دين الإسلام. فالقاتل يقتل، والزاني المحصن أي المتزوج الذي جامع زوجته جماعا صحيحا، إذا زنى واعترف بزناه أو ثبت بالبينة 4 شهود يرونه يفعل الفاحشة يقام عليه حد الزنا وهو الرجم. ومن قتل نفسا مسلمة بغير حق يقتل، ومن ارتد عن دين الإسلام يقتل، ومن خرج على أمة الإسلام يريد تفريق كلمتها وإفساد وضعها يقتل، وهو داخل في المفارق لدينه التارك للجماعة. فالسلطان هو الحكم الشرعي الذي جعله الله لمن قتل له القتيل، وإنما يتوفر له في البلد التي تقيم شرع الله، والله أعلم.
2: أحسن الحديث. أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات.
1: قد أفلح من زكاها.
0: قد أفلح من زكاها.
2: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عند الخوف يا شيخ من الرياء، هل الأفضل أن أترك العمل أم استحضار الإخلاص والمضي فيه قدما؟
3: الجواب: هذه مرحلة من مراحل الشيطان مع ابن آدم، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة الجحود، والمرحلة الثانية هي مرحلة الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، والمرحلة الثالثة إذا عجز عن هاتين المرحلتين انتقل إلى حمل العبد على المعاصي، وحمله على المعاصي للعبد من جهتين: الجهة الأولى ترك الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر أو الشرك لكن تكون من باب المعاصي، وحمله على فعل المحرمات التي لا تصل إلى درجة الكفر. إذا لم يتمكن من حمل الإنسان على شيء من ذلك فإنه ينتقل معه إلى الغرور، الاغترار بأعماله الصالحة. ولهذا لما قال رجل كان مغتراً بأعماله الصالحة، لما قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الرياء، بمعنى أن الشخص يزين صلاته، يزين قراءته من أجل أن يكون أن يقال إنه عابد وأنه يحسن القراءة. وهذا الشخص، هذا الشخص يريد أن يترك الأعمال خوفا من الرياء، وهذه مرحلة سادسة من إبليس. فالشخص لا يعمل الأعمال من أجل الناس، ولا يترك الأعمال الصالحة، ولا يترك الأعمال من أجل الناس، فهذا من وساوس الشيطان ومن حمل الشيطان لهذا السائل بأن يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء. فعلى الإنسان أن يحرص بقدر استطاعته من الأعمال الصالحة، وأيضا يكثر من ذكر الله جل وعلا، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الوساوس لا يلتفت إليها، وبالله التوفيق.
1: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. قد أفلح من زكاها. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
2: يقول: ظلمني أحد الموظفين في البلدية ومزق أوراقي وقد كنت أعطيتها له، فاعتراني شعور بالظلم، فدعوت الله عليه أن يمزقه كما مزق أوراقي، فمات بعد سنتين أو ثلاث بحادث مروري مزقت فيه جثته، بحيث لم يستطع على أن يغسل أو يكفن، بل وضعوه في كيس بلاستيكي وخصص لذلك. هل علي إثم أو هل علي شيء فيما دعوت عليه؟
7: العقوبة حتى في دعاء الشخص على من ظلمه لا يتجاوز فيها حد المظلمة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. يعني بعض الناس يظلم في قضية ما معينة وفي مصلحة من مصالح الدنيوية، فيدعو على من ظلمه بأن يجعله الله من أهل النار مخلدا فيها، ظلم، أو يدعو عليه بأشياء هي أعظم من الذنب. الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي سورة الشورى قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أخذ العلماء من هذه الآية أن المراتب ثلاثة، المراتب في هذا الباب ثلاثة: الأولى جزاء سيئة بمثلها، وهذا عدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المرتبة الثانية العفو، وهذا أكمل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمرتبة الثالثة الظلم، إن الله لا يحب الظالمين. ففي مثل هذه الأمور يأتي سؤال الآن: إذا مزق الموظف ورقة الإنسان، هل تمزيق الورقة يستحق به عقوبة شرعية أن يؤتى به ويمزق بدنه؟ هل يستحق؟ هو لا يستحق ذلك لتمزيق الورقة. نعم، هناك عقوبات أخرى يكون مستحقا لها، لكن اتفاقا ليس مستحق أن يمزق بدنه، إذن لا يصح أن يدعى عليه بذلك، لا يصح أن يدعى عليه بذلك. وقد يكون هذا الأمر منية ذلك الرجل ولا علاقة لها بدعوة هذا الداعي، أو يكون دعا عليه بأمر لا يستحقه، لا يستحق أن يدعى عليه في مثل ذلك بمثل هذا الدعاء. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وأين التسرع في مثل هذا الدعاء؟
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
0: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية
2: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
4: هل صحيح أنكم إذا حكمتم على حديث بالضعف لا تنظرون إلى الطرق الأخرى في تقوية ذلك الحديث؟
5: هذا ليس بصحيح، ولكن مقصودنا هو أن نقرب للباحثين نعم الفائدة في أسرع وقت. هذا هو مقصودنا، وإلا فيمكن أن نذكر الطرق من فضل الله، وليس معناه أننا لا نغفل في بعض الأوقات عن بعض الطرق، فهذا حاصل لنا ولغيرنا من العلماء المتقدمين والمعاصرين، أن الشخص قد يحكم على حديث بالضعف ثم يقف على طريق أخرى سالمة من الضعف، أو أنه ماذا يحكم على حديث بالصحة ثم بعد ذلك يظهر له بأنه معل. فليس العيب أن يخطئ الشخص، ولكن العيب أن يظهر له الحق ثم لا يرجع إليه، والله المستعان. نعم،
4: علمنا من فعل بعض العلماء أن حديث المجهول العين لا يصلح في الشواهد، فهل تعرفون أحدا قال بهذا من المحدثين قبل أم ماذا؟
5: نعم، مجهول العين صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وجرى بعض أهل العلم على ما يراه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذا الصنعاني رحمه الله تعالى. فماذا؟ فالمسألة اجتهادية، والواقع أن مجهول العين نأتي بتعريفه ثم بعد ذلك نتكلم عليه، الذي لا يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول العين. المجهولون الذين هم مجهول العين يختلفون، فمنهم من لا يعرف ولا يدرى من أي أرض الله الواسعة هو، كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في بعض المجهولين: لا أدري من هو ولا ابن من هو. ومنهم من يوصف بأنه القاضي في بلد كذا وكذا، أو أن ولده قال له كذا وكذا، أو أنه بصري، أو أنه كذا، ويكون معروفا لدى الناس. فهذا النوع الآخر ربما يعني ماذا يستأنس بحديثه. أما الأول الذي هو من قيل فيه لا يدرى من هو ولا اب ولا ابن من هو، فمثل هذا ما توفرت فيه شروط القبول، وهو أن يرويه العدل الضابط عن مثله وهكذا، فلا ندري عدل هو أم ليس بعدل، ولا ندري ضابط هو أم ليس بضابط. فمثل هذا يتوقف فيه على أنني أنا نفسي كذلك أيضا الصنف الآخر، وهو الذي وصف بأنه قاضي في بلد كذا وكذا، أو وصف بأن ولده قال له كذا وكذا أو أن شيخه هكذا، لكن ما روى عنه إلا واحد. فمثل هذا أيضا أنا نفسي أحمله على جهالة العين، لكن بعض الأوقات ربما ترى الحافظ يقول فيه مقبول، أي إذا توبع وإلا فلين ولا حرج في هذا. فماذا؟ فقد اختلف العلماء المتقدمون في كثير من الاصطلاح، نعم اختلفوا. فمنهم مثلا من يقوي الرجل، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يقوي الحديث، ومنهم من يضعفه. فماذا؟ فالمسألة مسألة اجتهادية لمن كان أهل الاجتهاد، والله المستعان.
4: يعني نفهم من قولك أنه يستأنس به يصلح الشواهد؟
5: نعم، عند بعضهم يستأنس به، وصف بأنه قاضي في بلد كذا وكذا وماذا، وعرف أيضا بأنه قاضي، فماذا يعني؟ فربما استأنس به وقال الحافظ فيه مقبول، وربما بعضهم لا يستأنس به لأنه لا أو ينطبق عليه التعريف، من روى عنه راو ولم يوثقه معتبر.
4: إذا قالوا في حديث ما منكر فهل يعتد به في الشواهد أم لا مع شيء من التفصيل؟
5: نرجع إلى تعريف المنكر. فجمهور المحدثين أن المنكر أن يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقة، فمثل هذا لا يصلح للشواهد والمتابعات. وعند الإمام أحمد والنسائي ربما أطلق المنكر على ماذا؟ على مطلق التفرد. فهذا ينظر في المتفرد أهو متروك فهو لاحق بالأول، أم هو ضعيف فهو يصلح في الشواهد والمتابعات، نعم، أم هو ثقة على رأي ابن الصلاح أنه لا يفرق بين الشاذ والمنكر. فمثل هذا أيضا يصلح للشواهد والمتابعات، فلا نستطيع أن نحكم على المنكر بحكم عام الضعيف خالف الثقات. نقول ماذا يا إخوان؟ ضعيف مثله ويرتقي إلى الحسن لغيره؟ لا، ما نقول هذا. أي نعم هذا. وقد قال السيوطي في تدريب الراوي إن المنكر مع المنكر يرتقي إلى الضعيف، يرتقي إلى الضعيف، ولا بد من التفصيل الذي سمعتموه. فالمنكر الذي خالف الثقة أو الثقات، الضعيف الذي يخالف الثقة أو الثقات، لا يجوز أو لا يصلح أن يكون في الشواهد المتابعات، نعم. والمنكر الذي هو ماذا يا إخواننا؟ مجرد التفرد، فلا بد أن تنظر في حال من تفرد به وهل خالف غيره أم لم يخالف. فإذا نظرت في حال من تفرد به ولم يأتي بلفظ مخالف فماذا؟ فلا بأس أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما أن يذكره ابن عدي أو يذكره الذهبي والناس قد رووه موقوفا وهو يتفرد من بين الناس ويرويه مرفوعا، فمثل هذا لا تطمئن النفس إليه، لأنه لا بد أن ينظر من خالف، والله المستعان. نعم، السنة الآن انتشرت من فضل الله، وأصبحتم يا أهل السنة لا تقومون بربع العشر، أي نعم مما يحتاجه إخوانكم الآخرون، ولكن ننصح الجميع بالصبر. وبماذا؟ وبمواصلة الدعوة، بمواصلة الدعوة، والحمد لله الناس مستجيبون لدعوة أهل السنة، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. لماذا لماذا ثم لماذا أيضا لماذا يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ يقولون للشيوعي هذا الكلام، ويقولون للبعثي هذا الكلام، ويقولون للعلماني هذا الكلام، ويقولون للصوفي هذا الكلام، ويقولون للشيعي هذا الكلام، وماذا؟ لكن ما قالوه يوما لأهل السنة. الذي قالوه لأهل السنة، والله لو أن لنا من الأمر شيئا لبدأنا بكم قبل الشيوعيين. نعم يا إخواننا، وأنا أقول لهم لماذا أهل السنة بس أهل السنة يحاربون من العالم كله، من العالم كله، والله المستعان.
4: ما حكم تدريس كتب بعض الحزبيين؟ ما قد اكتمل السؤال.
5: نعم.
4: وقراءتها وهي كتب تختص بالفهم ونحوه من العلوم الشرعية التي ليس فيها شيء من أمور انحرافهم فيما يظهر، ما حكم الجلوس معهم في مجالسهم لطلب العلم وأيضا استماع أشرطتهم نحو ذلك؟
5: أنا الذي أنصح به الابتعاد عنهم وعن كتبهم. أنت تريد أن تدرس في الفقه؟ ادرس يا أخي في نيل الأوطار، وفي سبل السلام، وفي الدرار المضيئة، وفي فتح الباري، درس في هذه الكتب المأمونة. أنا أحببت أن تدرس أيضا في عمدة الأحكام، وإن احتجت إلى مسألة في المغني أو مسألة في المجموع أو غيرها من الكتب، راجعتها من مضانها ولا شيء في هذا. فهذه الكتب التي يؤلفها الإخوان أنا أنصح بنبذها والابتعاد عنها، وكذا الأشرطة، كذا الأشرطة، والله المستعان. لماذا أنتم يا أهل السنة ما عندكم ما يكفيكم؟ هل حفظت تفسير ابن كثير أو هضمته؟ صحيح مسلم حفظته أو هضمته؟ هل حفظت سنن أبي داود التي هي فقه، يعني أكثرها فقه، أو هضمتها؟ هل حفظت صحيح ابن حبان الذي أكثره كذلك أيضا تراجم تعبر عن ماذا مضامين الأحاديث؟ وهكذا بس نبقى نهرول بعدهم. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد خاب من كانت العميان تهديه. الناس هم عمي وانت سني مبصر وتجري بعدهم. أشعبي يا إخواننا، بعض السنيين أشعبي بالصحيح يا إخوان. كيف أشعبي؟ مثل ما ذكرنا لكم قصة أشعب الطامع، أشعب الطامع الذي هو كان في المدينة وإليه المنتهى في الطمع. فماذا يا إخواننا؟ كان الأولاد يرمونه في الحصى ويخذفون حتى آذوه. قال يا أولاد، قالوا نعم. قال عبد الله سالم بن عبد الله يوزع تمرا يا أولاد، وهو يريد أن يصرف الأولاد من أجل أن لا يؤذوه. فذهب الأولاد إلى هناك، ما في سالم عبد الله يوزع. ثم لما ذهب الأولاد قال لعله صدق، وإذا هو يجري بعدهم، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ فما ينبغي يا أهل السنة أن نكون أشعبيين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت سني بحمد الله، وهذه نعمة من الله عليك أن يسر ومن عليك وهداك للسنة. فكم من شخص يكون سنيا ويميل ميلا يسيرا إلى الحزبيين ويحترق. صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول: إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: ماذا تعرفون عن المجاز نفيا وإثباتا، وماذا عن من يقول إنه أسلوب عربي؟
5: أما عن المجاز فجمهور أهل العلم يقولون بالمجاز، لكنهم وقعوا في ماذا؟ في تأويلات شنيعة. الرحمن على العرش استوى استولى، وجاء ربك جاء أمره، وهكذا أيضا صفات الله حرفوا كثيرا منها. من أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم يقول ليس هناك مجاز، وتفسير أبي عبيدة بمعنى مجاز القرآن أي تفسير القرآن. وماذا؟ وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أو في مختصر الصواعق، في مختصر الصواعق، صواعق لا اختصرها بعض العلماء، نعم يعتبر المجاز طاغوتيا، ويقول باب كسر المجاز. فماذا طاغوت المجاز؟ كسر طاغوت المجاز. فنحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ما ورد. ثم إن المجاز ماذا ربما يعتبر كذبا، وكتاب الله منزه عن الكذب، والله المستعان.
4: هل أهل البدع والأهواء يعدون من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية؟
5: الأهواء والبدع تختلف، فمنها ما هو مكفر، فهذا صاحبه لا يدخل ولا كرامة، ومنها ما هو يعتبر ارتكاب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. وأما نصرة دين الله فماذا؟ فقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والنحل: ما نصر الله الإسلام بمبتدع. أما الحكم عليهم بأنهم ليسوا من الفرقة الناجية فهو ماذا؟ داخل فيما سمعتم، والله المستعان، داخل فيما سمعتم، وهو أن البدع تختلف، فمنها ما هو كبيرة. وعلى أن من أهل العلم هو سفيان يقول، سفيان الثوري يقول: البدعة أضر على العبد من المعصية. وصدق سفيان، فإن المبتدع يظن أنه على هدى ويستمر على ما هو عليه حتى يموت، بخلاف العاصي فإنه نعم يعرف أنه عاص ويوشك أن يرجع اليوم أو غدا أو بعد غد. فالحكم على مسلم بأنه لا يدخل الجنة حكم صعب، فهم تحت مشيئة الله. الذين لم يبلغوا حد الكفر في بدعهم وأهوائهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم.
4: لكن الذي نفهم الآن من هذا أنهم ليسوا أهل سنة عن الأهواء.
5: ليسوا أهل سنة، وماذا؟ والناس يختلفون في هذا. شخص مثلا سني، هو نفسه سني ووقع في بدعة ما نستطيع أن نخرجه من السنة. من أمثلة على هذا مثلا سني وقع في شيء من البدع لا نستطيع أن نخرجه من السنية. وأما الذي هو ديدنه البدع أحياء الموالد، وكذلك أيضا تشييد القبور وماذا، وهكذا أيضا سب بعض الصحابة أو الغلو في بعض أوليائهم إلى غير ذلك، هذا بارك الله فيكم ليس من أهل السنة ولا كرامة.
4: ماذا عن حديث رأيت ربي في أحسن صورة؟ وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام على صورته؟
5: ليس هناك ما يمنع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ربه، أو غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في المنام، ليس هناك ما يمنع من الشرع، والله المستعان.
4: لكن الحديث،
5: أما الحديث فأنا الآن متوقف فيه، وما ذكرته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، والله المستعان.
4: ماذا تعرفون عن ثبوت كتاب الرؤية للدارقطني وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، لأن هناك من ينفي ثبوتهما عنهما؟
5: أما كتاب الرؤية فمشهور، والذين ترجموا للدارقطني ذكروه في تراجمه، وأيضا نحن الآن نبحث في رجال سنن الدارقطني، فنحن نرجع إلى ماذا كتاب الرؤية ومشايخه في السنن هم مشايخه في الرؤية، فما من شك أن كتاب الرؤية للإمام الدارقطني. ولو قال السائل كتاب الصفات، كتاب الصفات ما هو إلا وريقات صغيرة، فهو من طريق ابن كادش، فلا أذكر أتوبيا على هذا، تذكرون يا أخوان أتوبيا على هذا، وإلا فهو متهم بالكذب، ابن كادش متهم بالكذب. فلعل الأخ السائل يريد كتاب الصفات، والله أعلم. أما كتاب الرؤية فأنا ما أعلم أحد نفاه، وكما قلت لكم إنه حصل مقارنة، بل حصلت استفادة من كتاب الرؤية ومن فارس كتاب الرؤية في كثير من مشايخ الدارقطني رحمه الله تعالى.
4: ماذا تقولون في قول بعض الفقهاء ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فقد حرم أكله، مع ذكر بعض الأدلة نفيا أو إثباتا؟
5: نعم، أما هذا فأنا ما أعلم يعني خلافا في الشيء الذي ماذا أمر بقتله، أنه يعتبر محرما، والله المستعان. أما من حيث الأدلة فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل، والله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المأكولات الإباحة، لكن ما ورد الدليل بحرمته فذاك، أو ورد دليل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتله فكذلك أيضا. أما ما نهي عن قتله فلا، مثل يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقتل ماذا، وقتل الصرد، وقتل
6: النملة
5: والنحلة
6: والهدهد والصور.
5: نعم الهدهد فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن النهي ينظر، أما الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فالذي يظهر أنه يعتبر محرما، والمنهي أمر سهل الأمر، الأصل أن الله سبحانه وتعالى أباح، أن الأصل إلى الإباحة.
4: ماذا تعرفون عن حديث النهي عن الاتكاء على إلية اليد في الخلف في حال الصلاة؟
5: أنا لا أعرف إلا النهي مطلقا، وهو من طريق ابن جريج، وهو مدلس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا متكئا على إلية يده فقال إن هذه جلسة المغضوب عليهم. هذا من طريق ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى إنه قد جاء في مصنف عبد الرزاق وفيه تصريح في التحديث، لكننا راجعنا مصنف عبد الرزاق وإذا فيه علة أعظم من الأولى، لكن لا تحضرني أهي الوقف أم الإرسال أم غير ذلك. الإعضال، الأخ عبد الرحمن يقول الإعضال سهل، إرساله الإعضال. نعم، فماذا هل تحفظون في الصلاة بخصوصها؟
7: قل ما حكم الأذكار بعد الصلوات مع الدليل؟
5: أما الأذكار فمشروعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة نعم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سببتم من قبلكم ولم يلحقكم بعدكم؟ وبهذا المعنى تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدونه وتكبرون دبر كل صلاة.
4: الجلوس دبر الصلوات لأداء هذه الأذكار،
5: الجلوس لدبر الصلوات لأداء هذه الأذكار هذا أمر مشروع لا شيء فيه، بس لا ينبغي أن يرفعوا أصواتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم يناجي ربه. ويقول أيضا نحو ذلك من حديث البياضي في موطأ مالك. فماذا فالمهم أن الأذكار يقولها ولو بصوت يسمع نفسه، بصوت يسمع نفسه، والله المستعان هذا أمر. والخلاف الواقع بين طلبة العلم في الدعاء أهو جائز أم ليس بجائز؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أرسل إلي أخ برسالة قيمة مطبوعة عقب في الدعاء عقب الصلوات مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ومثل هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بأس بالدعاء في بعض الأوقات، وإلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو أتيت به عقب كل صلاة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
7: هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وجوب جميع أفعاله في الصلاة إلا ما استثناه الدليل؟ أفيدونا مع التفصيل.
5: بهذا قال الشوكاني وهو ظاهر، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب، هذا أمر. أمر آخر أن هذا بيان لواجب، بيان لواجب، وبيان الواجب أجزاؤه تكون واجبة إلا ما خصه الدليل، والله المستعان.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
0: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية
2: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تاريخ القراء العشرة ورواة

تاريخ القراء العشرة ورواتهم، مقتبس من كتاب فضيلة الشيخ المقرئ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام ابن كثير. هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز، وكنيته أبو معبد، ويقال له الداري نسبة إلى بني عبد الدار. وقال بعضهم قيل له الداري لأنه كان عطارا، والعرب تسمي العطار داريا نسبة إلى دارين، موضع بالبحرين يجلب منه الطيب. ولد بمكة سنة 45، وكان طويلا جسيما أسمر اللون، أشهل العينين، أبيض الرأس واللحية، وكان يخضبها أحيانا بالحناء، وكان فصيحا بليغا مفوها، عليه السكينة والوقار. وهو أحد القراء السبعة وتابعي جليل. لقي من الصحابة بمكة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس، وروى عنهم. الإمام بن كثير. وتلقى القراءة عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وعلى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى بن عباس، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، وقرأ مجاهد على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس، وقرأ درباس على عبد الله بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في القراءة بها، لم ينازعه فيها منازع. الإمام بن كثير. وروى عنه القراءة إسماعيل بن عبد الله القسط، وإسماعيل بن مسلم، وحماد بن سلمة، والخليل بن أحمد، وسليمان بن المغيرة، وشبل بن عباد، وعبد الملك بن جريج، وابن أبي مليكة، وسفيان بن عيينة، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر. ونقل الإمام الشافعي قراءة ابن كثير وأثنى عليها وقال قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير، وعليها وجدت أهل مكة. قال الأصمعي قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير؟ قال نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن مجاهد ولم يزل عبد الله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 بمكة رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. قيل أنه أقام مدة بالعراق ثم عاد إلى مكة ومات بها رحمه الله تعالى. وأشهر من روى قراءته البزي وقنبل.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
0: الله يحييك. هذا فضيلة الشيخ المستمع ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، عزم أخي على الزواج من امرأة لكنها من عائلة بيننا وبينهم خلافات، فحاولنا أن أثنيه عن عزمه بالقول له بأنها ليست جميلة وبأنها ليست على دين، حتى غير رأيه في الزواج وتزوج بأخرى، وفي الحقيقة ما ذكرناه فيها ليس صحيحا، فهل علينا إثم في ذلك مأجورين؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحة في دينها، مستقيمة في أخلاقها، فإن هذه هي أهم الأوصاف التي تطلب لها المرأة. وينبغي لمن أراد أن يتزوج بامرأة أن يتشاور مع أهله ومع إخوانه قبل أن يقدم، فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب، وإن اختلف الرأي فلا شك أن المقدم قول الخاطب، لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها وشرها، ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيما يريد، لأن ذلك حيلولة بين الإنسان وبين ما هو حق له. فإذا رأوا أن هذا الخاطب مصر على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته، فإنه لا يحل لهم أن يمنعوه منها على أي حال كان. وهؤلاء القوم الذين حاولوا منع صاحبهم بالكذب على المرأة ووصفها بأنها غير جميلة وغير صالحة في دينها، هؤلاء آثمون، لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة: إنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهم بإمكانهم أن يثنوا عزم صاحبهم بوسائل أخرى غير القدح في هذه المرأة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا للمرأة التي وصفوها بما ليس فيها من صفات العيب، ولعل الله أن يتوب عليه. ولكني أكرر مرة أخرى أنه لا يحل لأحد أن يحول بين الإنسان وبين من يريده من النساء ويمنعوه من خطبتها، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو أي إنسان. نعم، لو فرض أن الرجل اختار من ليس لها دين أصلا، كما لو عرف بأنها امرأة لا تصلي مثلا، فإنه لا يحل له أن يخطبها ولأهله أن يمنعوه منها، لأن التي لا تصلي لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدا إلا أهل الكتاب، فإن الله أباح لنا نساءهم وأباح لنا ذبائحهم، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول وأكرر إنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا كان يرغبها. نعم، إذا رأى أن من المصلحة لا يتزوجها فليشد عليه وليحاول إقناعه، وأما إذا أصر على أن يخطب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد منعه منها، إلا لسبب شرعي.

0: فضيلة الشيخ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين ثلاث مرات، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: على ما أمنت يا رسول الله؟ فما هو الحديث وما معناه؟
1: الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن تأمينه، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ إن أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ إن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. والمعنى ظاهر، فالجملة الأولى في رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر عند الإنسان، فإن لم يفعل فإنه يستحق أن يدعى له بهذا، أن يدعى عليه بهذا الدعاء: رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه أي سقط في الرغامة والتراب، وهذا كناية عن ذله وإهانته. الثاني: أدرك رمضان فلم يغفر له، وذلك بأن يهمل صيام رمضان وقيام رمضان، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا أهمل وأضاع فإنه لن يحصل على هذا، على هذا الثواب العظيم، ويكون قد رغم أنفه. والثالث: رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، أي لم يقم ببرهما الذي يكون سببا لدخول الجنة، فهذا أيضا ممن دعا عليه النبي، دعا عليه جبريل، وأمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرغم أنفه، أي يصاب بالذل. نعم،
0: بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذهب رجل إلى المسجد لصلاة الجمعة، وبعد أن حضر الإمام إلى المنبر وبدأ الخطبة، خطبة الجمعة، جاء ابن هذا الرجل وقال له إن حريقا شب في البيت، فخرج الرجل مستنفرا البعض من المصلين، فأطفأوا الحريق وعادوا إلى المسجد وقد انتهت الصلاة، فما حكم ذلك وما حكم الناس الذين فاتتهم الصلاة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
1: ذلك لا بأس به، أي أن الإنسان إذا تخلف عن الجمعة أو غادر مكان الجمعة ولو بعد حضور الإمام من أجل إطفاء الحريق الذي في بيته أو في بيت أخيه المسلم فلا بأس به، بل قد يكون هذا واجبا عليه، وإذا فاتته الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعذور: أم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا حرج على هذا الرجل الذي خرج بعد أن حضر الإمام حين قيل له إن بيتك قد شب فيه الحريق، ولا حرج على الآخرين الذين قاموا بمساعدته، وإذا كانوا رجعوا إلى المسجد بعد أن انتهى الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن كل من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. أما من أدرك بعض صلاة الجمعة فينظر، إن أدرك ركعة كاملة فإنه يصليها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة لأن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فإنه يصليها ظهرا. نعم،
0: ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون؟
1: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم، فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها لذلك، فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده، ولكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدق عبد الله بن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يأتي نص كتاب أو سنة على أن الزوج لا تتبع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته، فإذا تحقق الوصف وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة، إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز. ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولا يجب عليها قضاء دين، ولهذا نقول لو أن الشخص قضى الدين عن والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز، ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقضي على الوفاء فإنه لا بأس بذلك، لأنه يصدق عليهم أنه من الغارمين. أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو ابنه من أجل أن ينفق بذلك على نفسه، والأب الذي دفع الزكاة قادر على الإنفاق على ولده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه بهذا يدفع عن نفسه واجبا. فالقاعدة الآن، القاعدة العامة في أهل الزكاة، أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن يدفع إليه، ما لم أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فإن ذلك لا يجوز.
0: بارك الله فيكم. الشيخ محمد، الأم تعطي أولادها من الزكاة؟
1: الأم نعم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم. أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء فإنها تنفق عليهم من مالها، لكن لو لزم أحدهم دين فإنه يجوز أن تقضيه من زكاتها.
0: بارك الله فيك. ما حكم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة، وذلك بأن تفرق المرأة شعرها من الأمام باتجاه مائل، وهل يعد عمل هذه المرأة من المائلات المميلات؟
1: أولا يجب على المرأة في تصحيح شعر رأسها وتحسينه أن تتجنب شيئا. الشيء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى يكون كشعر الرجل، وذلك لأنها إذا قصت شعر رأسها حتى كان كشعر رأس الرجل صارت متشبهة بالرجال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثانيا أن لا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار، فإن ذلك حرام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء على هذا نقول إذا أصلحت المرأة شعر رأسها على وجه سليم من هذا فإنه لا بأس به، لكن قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المشطة المائلة تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فقالوا إن هذه المشطة المائلة تدخل في قوله مائلات مميلات. كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قص المرأة رأسها مكروه بكل حال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب آخرون إلى تحريم قص المرأة رأسها إلا في حج أو عمرة.
0: بارك الله فيك. البعض من المعلمات تضطر إلى أنها تمسك بالمصحف وهي غير طاهرة، وذلك في مجال التعليم الابتدائي، علما بأن المصحف مضاف إلى كتاب التوحيد والفقه، فهل يعتبر هذا في حكم المصحف؟
1: إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن فإنه لا بأس بمسه، لأنه لا يعد مصحفا إذ أن أكثره ليس من القرآن. وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن فإنه في حكم المصحف، فلا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمسه بيده مباشرة، ولكن يمكن أن يمسه من وراء الحائط بأن يجعل على يده منديلا أو تلبس المرأة القفازين أو ما أشبه ذلك. نعم.
0: هذا المستمع إسماعيل قول فضيلة الشيخ أبعث إليكم برسالتي وأريد منكم التوضيح، حيث أنني وعدت جماعة بأن أتزوج منهم ولم تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم، فهل هناك حرج أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: إذا خطب رجل من جماعة أو وعدهم بأن يتزوج من عندهم ثم بدا له ألا يفعل فلا حرج عليه في العدول عنهم، وهذا هو السر في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يخطب المرأة أن ينظر إليها وتنظر إليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يدعها، لكن إن رأى أن يجبر قلبها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسن، وليس هذا بواجب عليه، بل ولا أعلم فيه سنة، لكن أقوله من عندي نفسي، إنه إذا رأى أن يجبر خواطرهم ولا سيما إن كانوا فقراء بشيء من المال فهو حسن، لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين. نعم.
0: بارك الله فيكم، جو أن تحدثوني عن الشعر المباح.
1: هذا يرجع إلى اختيار القصيدة التي تريدها هذه المرأة، ومن أحسن القصائد التي سمعتها الميمية لابن القيم، فإن فيها مواعظ وحكما ترقق قلب الإنسان، والقصائد في المواعظ والحكم كثيرة معروفة، يمكنها أن تطالع كتب الأدب وتأخذ منها ما شاءت.
0: بارك الله فيكم. هذا فضيلة الشيخ، ما حكم قيام التلميذات في الصف للمعلمة احتراما عند دخولها الفصل؟
1: القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل احتراما وتعظيما لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحق الناس بالاحترام والتعظيم، لكن يقال إنهم يفعلون ذلك من أجل الانتباه والاستعداد للمعلم وما يلقيه من العلم، فإذا كان هذا هو المقصود فأرجو أن لا يكون به بأس.
0: طيب. بارك الله فيكم، ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفين، حيث كان مقصرا بحقهما كثيرا حيث كان خارج بلاده أثناء موتهما؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ محمد حفظه الله، وأريد إجابة كي يطمئن قلبي، مع أنني عدت إلى بلدي وتمسكت بعقيدتي وصلاتي ولزمت المسجد كثيرا، فهل يكفي الدعاء فقط؟ أرجو الإجابة مأجوري.
1: ليس عليك شيء بالنسبة لأبويك ما دمت قائما بما تستطيع من برهما في حياتهما، ولك أن تبرهما بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار والصدقة وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لك صلة بها إلا بهما، فأنت والحمد لله حسب ما فهمت من سؤالك مستقيم حريص على بر والديك، فأكثر من الدعاء لهما، وبذلك يحصل لك تمام البر في الحياة وبعد الممات. نعم.
0: كيف يخشع المسلم في صلاته وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟
1: الخشوع في الصلاة ليس هو البكاء كما يظنه بعض العامة، لكن البكاء من أثر الخشوع. الخشوع هو طمأنينة القلب وثباته مع سكون الأطراف، أي الجوارح، اليدين والرجلين والبصر والرأس، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبتين أو أن يصلي وهو بحضرة الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتين. ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل ما يستطيع، فيفتح له من أبواب الوساوس والهواجيس ما لم يخطره على بال، من أجل أن يضيع هذا المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع، فتجد الشيطان يطيح به يمينا وشمالا ويفتح له كل باب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا طبا لهذا بأن يشكل الإنسان على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب بإذن الله. والتفرع عن اليسار إذا كان الإنسان في غير المسجد واضح، لكن إذا كان في المسجد أو كان على يمين على يساره أحد من المصلين فإنه لا يتفرع عن يساره ولكن يلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن من أسباب الخشوع أيضا الحرص على التفكر تأمل بما تقوله في الصلاة، إن كان قرآنا فبمعنى القرآن، وإن كان دعاء فباستحضار أنك محتاج إلى هذا الدعاء وأن الله قريب مجيب وما أشبه ذلك. فإذا فعلت هذا وكنت تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. وليعلم أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله فيما إذا غلبت الهواجيس على الصلاة أو أكثرها هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين، منهم من قال إذا غلب الوسواس على الصلاة وكان أكثر صلاته هواجيس فإن صلاته لا تصح لفقد الخشوع والخضوع فيها، ولأنه جاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها عشرها وما أشبه ذلك. ولكن أكثر أهل العلم على أن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة لكنها ناقصة جدا. على كل حال يحل الإنسان من افتتاح هذه الوساوس عليه وليقم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التفرع عن اليسار ثلاثا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن الله تعالى يذهب ذلك عنه.
0: في فقه يا شيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة هناك عدد محدد؟
1: أما الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين، ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حراما وتبطل الصلاة إن وقعت من المصلي، إلا أن تكون لضرورة كالهرب من نار أو سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
2: نور على الدرب برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
6: قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
5: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني
5: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
7: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
6: سألقي كلمة إن شاء الله موجزة حول الدعوة التي ندعو الناس إليها، فأقول مفتتحا بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوتنا التي اصطلحنا، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، الدعوة التي اصطلحنا على تسميتها بالدعوة السلفية، هي قائمة على ما اتفق عليه كل الفرق الإسلامية، وهو الكتاب والسنة. ولكن رأينا مع التجارب طيلة هذه القرون الطويلة، وبخاصة في العصر الحاضر، أنه لا يكفي لمن كان يريد أن يكون على بينة من ربه وعلى هدى من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تبين لنا من قديم عهد المسلمين وحاضرهم أنه لا يكفي هذا الانتساب إلى هذين الأصلين اللذين لابد منهما لكل مسلم، ولكن لا يكفي ذلك، بل لابد من أن يضم إليهما على منهج السلف الصالح. فدعوتنا قائمة إذن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نقول هذا لأن المسلمين جميعا، كما كررنا هذا على مسامع كثير من إخواننا، ولا نزال نكرر لأنها حقيقة هامة جدا، ومع ذلك فهي غائبة عن أذهان أكثر المسلمين في العصر الحاضر، وفيهم كثير ممن ينتمون إلى الدعوة الإسلامية ويقال إنهم من الدعاة إلى الإسلام، بل وفيهم من يريد أن يقيم دولة الإسلام، ولكن ليس على المنهج هذا الذي نحن ندندن حوله، وإنما على فهم له، إما أن يستقيه من بعض من مضى، وهذا الذي استقاه منه لم يكن مصيبا فيما ذهب إليه، وإما أن يجتهد هذا المعاصر أو هذا الداعية في العصر المحاضر، فيفهم الآية أو يفهم الحديث كما يبدو له، دون أن يعود إلى المرجع الثالث، وهو المرجع السلفي. من أين جئنا بهذه الضميمة الثالثة؟ نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نقول نحن دائما وأبدا أخذنا ذلك من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح أيضا. فالكتاب كلكم يقرأ فيه قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو كان الله عز وجل لا يريد أن يشرع للناس ضرورة التمسك بهذا المرجع الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين، لم يقل عطفا على قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا هو رب العالمين بارك وتعالى ذكر في هذه الآية شيئا ثالثا غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا على كل من كان حريصا على اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم كلا من هذين المصدرين الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، على ما كان عليه المسلمون الأولون. والأمثلة تكثر في مثل هذا الموضوع، ولا أريد أن أتوسع لأني أريد أن أضيف إلى ذلك شيئا آخر كما ستسمعون قريبا إن شاء الله، لكني أوجز الكلام حول هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نحن ندندن دائما وأبدا وعلى منهج السلف الصالح؟ عرفتم أولا بهذه الآية الكريمة، حيث أن الله عز وجل حذر من مخالفة سبيل المؤمنين، ولم يقتصر في تحذيره على مخالفة ما كان عليه الرسول، فجمع بين الأمرين فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كذلك السنة تؤكد هذا المعنى الإضافي إلى الكتاب والسنة. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فإذا لفت النظر هنا وكأنه اقتباس من الآية السابقة: الجماعة، أي ما كان عليه الرسول عليه السلام وجماعته من الصحابة الكرام. هذا الحديث يلتقي تمام الالتقاء مع الآية السابقة. كذلك حديث العرباض بن سارية الذي فيه، وأختصر، الذي فيه أنه لما خطب فيهم قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ولم يقف هنا، وإنما عطف على سنتي فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هنا سنتان: سنة الرسول عليه السلام وسنة الأصحاب الكرام وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين. هذا كتاب الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال السلف الصالح، هؤلاء الذين ننتمي إليهم ونتشرف بالانتساب إليهم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نتمسك بهديهم، لأنهم هم الذين نستطيع أن نقول إنهم كانوا على هدى من ربهم. بينما كلما تأخر الزمن كلما ابتعد الناس عن فهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، وعن تطبيق ما فهموه من جهة أخرى. فمن أقوال هؤلاء السلف التي تلتقي مع ما سبق من الكتاب والسنة ما يذكر في كتب البدع التي ألفت للتحذير منها والنهي عنها، قول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. أحالنا حذيفة بن اليمان، وكلكم يعلم أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحذرنا وينهانا عن أن نتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وهناك قصة ذكرناها مرارا وتكرارا، خلاصتها أن ابن مسعود وقف على حلقات في المسجد لا يرقصون رقص الرقاصين من الدراويش ومن أصحاب الطرق كالمعروفين بالمولوية أو بأمثالهم ممن يدورون يزعمون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى. لا، كانت هذه الحلقات التي رأى ابن مسعود في المسجد يذكرون الله، يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله، ومع ذلك أنكر عليهم. هل أنكر عليهم التسبيح والتحميد والتكبير؟ ولا، وإنما لأنه رأى فيهم أمرا محدثا نكرا. ماذا؟ وجد أمام كل واحد من أصحاب الحلقات حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة شيخ، رئيس حلقة، رئيس بكر، خلينا نسميها كذا الآن. تفضل. يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. فيطقطقون بالحصى أو بالحصى، يعدون العدد الذي أمرهم به شيخ الحلقة. هذا فقط الذي رآه ابن مسعود من أصحاب الحلقات. فماذا كان موقفه؟ قال لهم محذرا ومؤنبا: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ وكان قد تلثم فأزال اللثاء من وجهه وقال: أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود، ماذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى، كما يقول المبتدع اليوم: يا أخي شو فيها؟ منصلي على الرسول ومنذكر الله. قالوا: حصى، نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تملأ، وهذه آنيته لم تكسر. والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد، أي أصحاب محمد، جماعة محمد. والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. انظر البلاغة العربية الفصيحة، ما قال أو إنكم متمسكون بضلالة، وإنما بذنب ضلالة، تحقيرا للضلالة. فكان جوابهم جواب كل المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان، تحفظ الرد ابن عبد. هذا ابن مسعود جاء الكناية عنه بهذا التعبير في حديث: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذا أحفظ جوابه. ماذا قال جوابا على قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير؟ قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه. يستدل على ذلك قال: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيكون أقوام في آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، أو صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقيامهم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول ابن مسعود لأصحاب الحلقات أنه نحن سمعنا الرسول عليه السلام يحدث عن أقوام هم أشد عبادة منا نحن معشر أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة من هذه القصة أن راويها قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلوه وهم مبطلون وهو المحق، حتى استأصل شأفتهم وقضى على ضلالهم ولم ينجوا منهم إلا أفراد قليلون. فأودت بهؤلاء المبتدعة هذه البدعة الصغيرة التي كانوا يتحاقرونها ولا يهتمون بها ويظنون أن لا شيء فيها، أودتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخلود على الخليفة الراشد. من هنا قلنا اقتباسا من قول العلماء، قالوا: الصغائر بريد الكبائر. يعنون بهذه الكلمة أن المسلم لا ينبغي أن يحقر ارتكابه للصغائر فيقول معلش، لأنها إذا صارت ديدنا وصارت عادة للمرتكب لهذه الصغائر فسيوصله ذلك إلى ارتكاب الكبائر. اقتبست أنا من كلمة هؤلاء العلماء أن البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، وهذا هو المثال الواقع في هذه القصة، وهي مروية بالسند الصحيح في سنن الدارمي. إذن اجتمع الكتاب والسنة وأقوال سلفنا الصالح على أن المسلمين إذا أرادوا أن يفهموا دينهم فهما صحيحا عليهم أن يلزموا ثلاثة أشياء كأصل لهم: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وهذا أمر واضح جدا، لأنهم كانوا شهود أعيان يرون الرسول كيف فعل، ولذلك هم نقلوا لنا كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يتعلق بثيابه، ما يتعلق بشعره، ما يتعلق حتى بنعله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان، نعلان لهما قبالان، يعني سيرين صدل أو شاروخ أو ما أدري ماذا يسمى في اختلاف البلاد، اللي مستعملة في البلاد الحجازية، أربع أصابع في حجرة والإبهام في حجرة، هل حجرتين دون قبالان في اللغة العربية. شو المهم في هذا الموضوع؟ أن الرسول كان له نعلان لهما قبالان، ليس لهذا علاقة بالعبادة والدين إطلاقا، لكن هذا إن دل على شيء كما يقال اليوم فإنما يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا إلى من يخلفهم من بعدهم ما شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فائدة أخرى أرجو الانتباه لها، كأنهم نقلوا كل شيء وتركوا البحث في هذه الأشياء لمن يأتي من بعدهم، متأثرين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن أن يأتي في الجيل الثاني في القرن الثاني الذين هم من التابعين أفراد يفهمون مما سمعوه من بعض الصحابة ما لم يفهموا بعض الصحابة. إذن هم نقلوا كل شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان مما يسميه بعض الفقهاء بسنة العبادة أو كان مما يسمونه بسنة العادة. إذن لا مناص لكل مسلم من أن يتعرف ليس فقط على الكتاب والسنة بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ولابد من التفكير هنا بأن التعرف على ما كان عليه الصحابة سبيله سبيل واحد، وليس هو سبيل المفسرين ولا الفقهاء ولا اللغويين ولا عد ما شئتم من أهل الاختصاص في مختلف العلوم، وإنما هو سبيل جماعة واحدة هم أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقدموا الشرطين اللذين يليان الشرط الأول، الكتاب الشرط الأول هذا، والحمد لله كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما السنة فلا يستطيع أن يقدمها إلى المسلمين إلا طائفة واحدة هم أهل الحديث، ولذلك جاء عن بعض السلف وعلى رأسهم أحمد بن حنبل إمام السنة أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، قال: هم أهل الحديث. هؤلاء الطائفة المنصورة هم أهل الحديث في كل زمان ومكان، لأنهم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك فالحكم الفصل، وهذه خلاصة الكلمة، الحكم الفصل في تمييز المتمسكين بالكتاب والسنة حقيقة وليس اسما، إنما هم الذين يعرفون ما كان عليه السلف الصالح أولا ثم يمشون على طريقتهم، كما سمعتم في الآية السابقة من التحذير عن مخالفة سبيل المؤمنين. وأول ما ينصرف ذهن التالي بهذه الآية الكريمة أن المقصود بسبيل المؤمنين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتازوا به من خصال معروفة لديكم جميعا. إذن عرفتم لماذا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لأن كل المذاهب وكل الطرق وكل الأحزاب التي حدثت خاصة في هذا الزمان هي لا تخرج عن دائرة الإسلام، لا يوجد فيها جماعة أو حزب يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، لكن حط على سبيل المؤمنين فتجدهم خارجين عن سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأنهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة على مفاهيم خاصة التي تنقضح في أذهانهم، ويخالفون في ذلك ما كان عليه السلف الصالح من الهدى ومن النور.
3: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
6: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
3: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني
3: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
7: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.